الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: that again, dearie, please.
1: No, they can't take that away from me.
2: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

بيئة العمل مختلفة ومتنوعة بناسها، أكو ناس تتعاون وناس تنافس وناس تفضل الهدوء وتشتغل بصمت، بس مو كل شخص تشتغل وياه لازم يكون صديق إلك، ومو كل هدوء أو مسافة معناها مشكلة أو سوء فهم. المهم تعرف تتعامل وياهم بذكاء، خليك محترف بعلاقاتك ولا تتقرب زيادة لدرجة تندمج بشكل يربكك، ولا تبتعد لدرجة تخسر بيها البيئة الصحية اللي ممكن تفيدك. التوازن مهم جداً ببيئة العمل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل الناس أول ما تقعد من النوم ترتب فراشها. مجرد ترتيب المكان هو رسالة بسيطة لعقلك إنه يومك بدأ بنظام وبإنجاز. هذا الشيء البسيط ينطيك شعور بالراحة وبالترتيب ويحفزك إنه تبدي يومك بطاقة أحسن وبتركيز أعلى. ويا الوقت هذه الأشياء البسيطة اللي إحنا نلتزم بيها راح تصنع فرق كبير بمزاجنا وبتنظيم حياتنا. فبداية يوم مرتبة كفيلة تغير شعورك اليوم كامل.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: was able to spend a lot of time researching education systems, particularly in Egypt, where I spent a lot of time with research projects there in and around Cairo. So once I finished my doctoral degree, I went right into the classroom and was a faculty member for several years, and then ended up getting right into administration. So I ended up being a vice president for academic affairs for a very large university in Utah. Loved it, and realized, you know, that higher education really is my calling. But the Middle East was beckoning, and so I ended up taking my family to Abu Dhabi. So I was the president of the Abu Dhabi Women's College, okay. Which was a terrific experience, a very unique experience where I just really loved that. In the meantime, I was writing a book on education and Islam. And one thing I was very struck about the kind of foundational scholars of Islamic education, especially between the 9th and 13th centuries, had a lot to say about education and educational philosophy. Yet a lot of people don't know this work. I felt I really wanted to kind of bring it to light, to at least English-speaking audiences, and wrote a book called Foundations of Islamic Educational Thought. So ended up going back to the United States and ended up becoming a president, in Utah. Was there for, 10 to 12 years, but I just could not leave the Middle East alone, and ended up getting recruited to be the president of the American University of Bahrain. And there, I was able to bring the university to WASC accreditation. So it was the first U.S. accredited university in the kingdom. It really is doing really quite well. And then I had this opportunity to come here, and I could not, I was immediately captivated by the prospect and the possibilities of what this university can do.
1: Okay.
0: And, meeting the founders and listening to their deep dedication to education, their deep dedication to Iraq. They've been very successful, and they could have done a lot of things with their resources and money, but they chose to invest here.
1: In learning, yes.
0: In learning and in young people, and because they understand at a very deep and fundamental level what education can do for human well-being, but also in terms of the economics and in future of Iraq. So my wife and I, Jen, who is our director of the Wellness Center.
1: We send our greetings to her.
0: Thank you very much. She would love to hear that. And I think you've had her on the show, yes, before. She's been in the morning show. She does a lot in terms of helping people with their mental well-being and larger, kind of issues, and yes, so that they can lead a healthier and more robust life.
1: Yes,
0: we both love this place, and we love the building of it.
1: Yes,
0: we both are builders at heart. And that's where we are with this university.
1: And we wish to both of you the best of luck with this mission to lead this university to a brighter future. Such an inspiring journey. It's a professional academic journey, and it's really inspiring and interesting. I mean, now let's talk about the graduation ceremony.
0: Yes, let's
1: and
0: do.
1: All the details about this magical moment in the graduation ceremony. The second graduation ceremony featured several traditions that were new to many attendees. Professor, how closely these traditions reflect those of leading universities worldwide, and which tradition do you value the most?
0: That's a tough one about what I value the most. What I would say to frame it is that universities are more than just places of education. They really are places in which you create community.
1: Yes.
0: And communities are healthiest when they have traditions, and they have customs, and they have mores and cultures and personality, because you want to sort of bind over generations having a sense of identity. And so a couple of things that we started this year, which is really, really terrific. One is a legacy grove where each of the graduating classes will have their own tree.
1: Okay.
0: And that will be great because 50, 60 years from now, you know, when the alumni come back to the campus, that is a place in which they can rally. And there'll be, you know, QR code where they can bring up old pictures and memories of that particular year that they graduated. So their families will have a sense of belonging. So that's one universities do. The second one that was really important change this year was the honorary degree recipient, and this is a very common but very powerful way that universities can honor those people in our communities and in our countries that are incredible role models for their public service and their leadership. And we were so honored that we were able to bestow an honorary doctorate.
1: Yes, of course. We're about to talk more in details about this this moment, but we have a lot of tradition we've seen. We don't have it here locally in Iraq. Is it connected to the American education style or maybe the British education style? I mean, how the students are attending to the stage and maybe they having their own outfit. It's really different from other styles here in Iraq and maybe outside Iraq. So are you just want to do something like the worldwide universities and all these international universities who are doing everything in a professional way?
0: Yeah, so I think this is really more of an American model when it comes to things like the different colors of the hoods representing each different discipline. You know, engineering has a different color on their hood.
1: Yes.
0: Law, etc. So it's a very American thing. The honorary doctorate is mostly an American feature.
1: And the medal and the certificate.
0: The medal, the certificate, as well. You know, but you also have the, you know, you've got the procession where the students come in and led, you know, with a faculty member carrying, you know, the kind of symbol of the university.
1: Yes.
0: These are very, very American features, but they go back to the very deep roots of European traditions as well, because the gowns themselves go back to Oxford and to Cambridge when there was, you know, when they wore gowns and wore hoods as a part of their academic work.
1: So you're just doing it in a professional way. It's an American university here in Baghdad, and you're doing it like the American style and the tradition in this the graduation ceremony.
0: Yeah. Okay. You know, and I would say, I know I'm the president here, and, you know, I'm the cheerleader in chief here, but I've got to say with all genuine sincerity, this is probably the most well-done commencement that I've ever been part of, and I've been part of this for 30-plus years. The professionalism, the sort of technical sort of coverage, the everything about it, was just sort of spectacular. So I really want to thank, you know, our MarCom and a million other people that
1: a lot
0: that
1: of companies were working in this ceremony to make it brighter and just look in a professional way for all the people and the students. I mean, to create memories in a professional way, I think it's the best way that this graduation ceremony make its own statement for the graduation students and also their families. They will remember this ceremony maybe for the rest of their life. It was something really magical and spectacular. And I want to ask you about something it was really, really important to mention and to talk about. The ceremony itself was attended by prominent figures from both the public and the private sectors. What message does their presence send about AUIB's growing role in Iraq?
0: Yeah. Well, I think there's no doubt that AUIB is growing in prominence and attention publicly. I think people have great hope about the university, what it can do for the country. You know, I wasn't here very long where I was able to meet with the president of the country and the prime minister and the president of the Supreme Judicial Council. And all of them said, listen, we believe in this university. And the university is important to the country. And I really believe they believe that because we adhere to high standards. We adhere to international standards, including you know, WASC accreditation, which we are working on. And so I think what this is a testament to people's faith that the university is what it says it is. So, and can you imagine how great it would be as a graduate to be able to have Dr. Faik Zeidan as your keynote speaker?
1: Yes, of course.
0: And this guy's an incredible.
1: I'm sure they will not forget this graduation ceremony.
0: They won't.
1: Yes. So about the Chief Justice Faik Zeidan, we see him received an honorary doctorate during the ceremony. In your view, and you have an academic professional experience for more than 3 decades or more, what makes someone deserving of such a recognition?
0: Yeah, this is the highest honor a university can give outside of its degrees on its students. And so universities are very, very selective about who they honor. And so one has to have, in fact, we have a policy on this that, you know, you have to have a certain level of you know, the character of this person has to be beyond reproach. You know, someone that has given an incredible example. Sometimes it's somebody can be a great business person who's done something in terms of creating a business, but has made major impact on the social life. Sometimes it can be political types who have made a great contribution around education, but it can be just a person that has just dedicated their life to something bigger than themselves. So you'll see examples of all kinds of honorary degree recipients, but universities are very, very selective about this because you don't want to cheapen what the meaning of that degree
1: yes,
0: is.
1: Yes, of course. So you've done searching on the professional and the academic journey of the Chief Justice Faik Zeidan before giving him this recognition?
0: Oh, absolutely. Well, you know, we of course his background is spotless, but what we gave him was an honorary doctorate in leadership and public service. And that's where we really wanted to focus on. I mean, he has great academic credentials for sure, but think about what he's been able to do about the rule of law, what he's been able to do in terms of help build foundations of democracy, of the republic here, without that judicial system and having the kind of leadership that he's provided, it would have been that much harder for Iraq to get where it is now.
1: Okay. So I want to talk now about a moment that gone viral on social media. It's with you and from you, Mr. President. Your use of Imam Ali alayhi salam, quote, attracts considerable attention on social media and the people was talking about it. What inspired you to include it and what does it mean to you personally to have a quote from this very important personality for several of people and many of people who believe in that quote that قِيمَةُ الْمَرْءِ مَا يُحْسِنُهُ.
0: Yes, I know. Yes. Well, I first came across that quote when I, of course, researching for my book, and it stuck with me because what I wanted to, the message I wanted to give the graduates is you know, listen, congratulations on, you know, getting your degree and congratulations on a great GPA and an academic career. But listen, what really matters is our character, right?
1: Yes.
0: And that's what his point is that, and this is one thing I love about the idea of how Islam thinks about education is, you know, it's a very holistic, you know, ta'lim versus tarbiyah, right? That altogether, you know, they provide a kind of a whole person. And so I think that's what the imam is suggesting. Is,
1: Imam Ali alayhi salam.
0: Yeah. Yes. That it is important to develop your mind, but don't forget your character and what you do and what you do well matters.
1: Well, that's so deep. I mean, Mr. President, this year introduced new academic honors and distinctions. What is their significance and how can they just benefit graduates in the future? I mean, what's the idea of having different kinds of academic honors?
0: Well, different honors like, you know, to be able to sort of celebrate those that are best in class, right? So when you have these valedictorians, we have a valedictorian for each college. I think we have to sort of reward and recognize merit where we see it. And people that have worked that much harder than the rest or... You know, and that's what these medals are recognizing, is that, listen, you are, you know, cream of the cream, best of the best. So those medals are really important to showcase those students who have gone above and beyond just the ordinary.
1: And to encourage the new generation to do their best.
0: Absolutely. Yes. Yeah. That this is, let's keep your eyes in terms of what you're shooting for very high. And, because if these types of students can do it, then you can too.
1: Okay. So I want to ask you about, following the success of the MBA program, are there plans to launch additional master's programs or international dual degree opportunities? I mean, a lot of people are questioning about that. We have a successful program like the MBA, I know, but people are asking, is there any new field when it's come to having a master's degree in it?
0: Yeah, this is a great conversation, and we're in the process of planning these degrees. But the closest, the graduate degrees that are closest to coming to fruition is the LLM, which is a master's degree in law, and with a partnership with George Mason University in Virginia, just right outside of Washington, D.C. The LLM degree is specifically geared towards professionals that may have an undergraduate sort of a law degree but want to sort of you know, get a master's degree. And to be able to have a dual degree with AUIB and George Mason would be really, really attractive. It's also, you know, going to be delivered on the weekends and in the evenings or afternoons, so professional, you know, sort of working students can take advantage of it. So the LLM is something that we should have ready to go by fall. We're also looking at a master's of health administration. This is a master's degree that is so needed in our hospitals and clinics around the country. We are also looking at a master's within the oil and gas sector.
1: Really? Mm-hmm. That's really interesting.
0: Yeah, with a partnership with West Virginia University.
1: That's wonderful.
0: There's several other degrees. I wanted to also say that we're very close to expanding our MBA program to double the cohort. We're working with the ministry right now to move it from 25 to 50, which will really be awesome. One of the things that I'd love to explore is the DBAs, the Doctorate of Business Administration. There's a lot of demand for a doctoral business administration. It would be our first doctoral program. But we're not quite ready, I think, just yet to start offering a doctoral program. But if that'll probably be our first doctoral program, if any.
1: Okay, so that's really interesting. There is a big step ahead for the MBA programs and also maybe the PhD also. And I want to say about the accreditation, Mr. President. A lot of people are asking and wondering about it. How close is AUIB to obtaining official American accreditation? And what milestones have already been achieved on this path?
0: Yeah, this has been a real strong focus of mine. You know, I've been able to get universities accredited before, and we're going to get this one accredited too. But it's a several stage process. So we were able to submit our first set of documents a year ago, which we were finally able to get approved to move to the next step. which now we've been working on, which we will then submit what's called the application for eligibility, which is 89 different documents, policies, curriculum maps, handbooks that is necessary for us to submit that application. And we'll do that July 1st. What that'll allow is that within a month or two, they will be able to come back and say, okay, great. You are eligible now to begin what's called the self-study, which is going to take about a year to do, which basically says, listen, what you said in your, you know, you have all these policies now, you have all of these things. Show us, demonstrate to us that you're doing what you say you're doing. And so it allows us to do a self-study where we can submit that in about a year. Then a team will come to AUIB, and they will spend about a week here in, you know, interviewing people, you know, and doing a report. And then at that point, they will make a decision whether there's one of three decisions they'll make. One is accreditation for 5 years. There's provisional accreditation, which you may need to come back with some other documentations, or you need a little bit longer to prove something. And then the third, which is not likely for us, they would you know, say, listen, you just start over again, or you've which is just not, you know. So I would say we're about a year to 18 months from getting the self-study done. So we're very, very close. And the thing is, this takes a lot of attention and persistence. We have a lot of people working on this at the university. Yeah, people don't understand what it takes.
1: Yes.
0: And sometimes what it takes is also time.
1: Yes. So it's a long, complicated journey. I mean, people think that it's an easy thing to achieve, but I mean, it requires a lot of things and moves to have this accreditation at the end.
0: It's incredibly complicated, but it's an important thing because what it does is it helps the university organize itself.
1: Yes.
0: And that it'll perform better, but that there's an objective view, right? We're not evaluating ourselves. You have professionals that come and say, hey, you know, you do pass our standards here or you don't.
1: Yes.
0: And that keeps a university kind of on its toes. And
1: of course.
0: Yeah.
1: I mean, I want to ask you something really, really important. From the first graduation ceremony to the second, what do you consider the university's most important achievements and what comes next?
0: Yeah, well, the most important, I think, is that we went from 35 graduates last year to 150. You know, that's just a terrific. Yeah. So the amount of the students we've been able to impact is phenomenal. But what has happened in this last year is really no less than stunning, you know, in terms of our growth.
1: Of course.
0: Continue to grow. Our demands, the demand for an AUIB degree continues to grow. We continue to mature the university in terms of its processes and its policies. We were able to open up an 11,500 square meter lecture hall, which really is going to help us in terms of its achievement. Big achievement.
1: All the students are there and they're studying and they have the best time when it's come to studying in the lecture hall.
0: So that really allows us to grow, you know, more programs and you know, the university, I think in a year has done so much, and a lot of it is about the maturation of the university in terms of its the spine of the university, which really are its foundations. You know, its teaching pedagogies, its kind of having, you know, very clear learning outcomes, which for most people that may not sound like much, but it's really, really important for quality universities to get the learning part quite well.
1: The best possible way, yes.
0: Best possible way, yeah.
1: And what comes next that you're promising the people with it?
0: Well,
1: big responsibility.
0: Yeah. Well, we're going to continue to have a larger class this next year. I think we'll probably double, which is a good problem to have. But I'm a little worried about where we're going to have a commencement next year, where this year was was even tight in terms of space. We'll have new programs. We'll make further progress on our accreditation. We'll continue to hire new faculty. We'll have a lot more There's going to be a lot of emphasis on engineering there as we hire faculty, engineering faculty, and our engineering labs that are really critical for the progress of our students. I think you're going to also see the university be asked to do a lot for the country.
1: Yes.
0: Consulting, feasibility studies, because we have a new government that is in place. And I think these ministers are looking for good ideas. And with our connections to global partners, you know, we continue to grow more partnerships around the world, which strengthens our curriculum. And one thing I want is to be able to have more opportunities for our students to study abroad, right? So students can, you know, can find a way to study in Japan or study in Europe or study in the United States, even if it's for 2 or 3 weeks or these short-term okay. concentrated programs. Eventually, I'd love to be able to have student housing here, because once we open student housing, we're going to be able to draw a lot more students from around the country and yes. international.
1: Yes.
0: So there's so much on our plate that.
1: And I just want to talk about this thing with your extensive international experience, Professor. Do you see a UIB becoming a regional or global destination for higher education in the future?
0: Yeah, our sights are set very, very high. And if you look at our mission statement and our vision statement, it really is to have it be an institution of global reputation.
1: Okay.
0: And that takes a lot to do, and it's going to take us some time, but I have no doubt we can get there.
1: Okay. Finally, Professor Cook, I want to ask you, what message would you like to share with this year graduates and with students considering joining the AUIB?
0: So, what I would say to those students thinking about AUIB, I want you to think about how important this decision is for higher education, and think about the value that it's going to provide your life and your family over time. So we want you to think about AUIB as your university. We want you to be prepared. We're going to challenge you like good coaches challenge athletes, and to be good at anything, right, is not easy.
1: Yes.
0: And that's part of the integrity of a university. So, you know, if you're serious about your education, if you're serious about your future, then this is the place for you. And you need to be dedicated to being a student. That's your full-time job. But I promise you, right, that if you come here, and you do the work, your life will be blessed. It's what I call the law of the harvest. You know what
1: yes.
0: the law of the harvest is?
1: Yes.
0: Where you have to put in the work, right?
1: Yes.
0: You know, and you got to plant the seeds, but you have to water the seed. And
1: in Arabic, we say "ازرع حتى تحصد."
0: Perfect.
1: من زرع حصد.
0: Yes, exactly right.
1: Yes.
0: So you have to put it in. This is the time for you to be planting. This is the time for you to be growing those strong roots and those strong trees. And if you do it now, when the harvest comes, right, you're going to have it's going to be very rich. So
1: yes.
0: that's my challenge to you is pick your university. That's going to challenge you, but it's also going to have a bigger payoff for you in the end.
1: And also a professional message for the graduates. Something you wish that somebody told you when you were a graduates like them, and it will benefit them in their professional career at the end.
0: Well, what I would say is that persistence is king. So if you run up against some challenges, maybe it might be a little difficult to find that job initially, or you don't have the job that's perfect for you right now. The idea is to keep pushing. Don't give up. And it could be easy to give up, but the future is very bright, especially if you're Iraq. And I would say dedicate your career to something outside yourself, right? So, you know, think about what you can do for the larger society of Iraq, your communities. There'll be a lot more sort of gratitude that you have and well-being. If it's just about yourself, that's always sort of an empty road. So find a job that that brings you outside of yourself, that you can do something good for those around you. You will you'll find that to be much more satisfying.
1: That's really wonderful. Professor Bradley Cook, the president of the American University of Iraq, Baghdad, thank you so much for just coming here today at AUIBFM and having this fruitful conversation with you, and give us all the information that we want to the people and to the graduates and their families. Thank you so much. We were very honored to have you with us today. And if you want to say anything at the end, the mic is yours.
0: Shukran jazilan, atich alafia, Mariam. Thank you very much. This has been really enjoyable. I wish the radio station all the success, and thank you so much for what you do in terms of covering it and helping us create a great community here.
1: Thank you so much. It's an honor, and this is my job. And ahlan wa sahlan bika daiman.
0: Ahlan bik. All right. Thank you very much.
2: Meet the experts, leaders building the future.
1: Our sincere thanks to Professor Bradley Cook for this insightful conversation and for sharing AUIB's vision, achievements, and future aspirations with us. That was Meet the Experts with Mr. President Bradley Cook. We hope that you enjoyed this conversation with him, and about the information in this interview, it's really, really important to listen to it and just to have information about the future of AUIB and the most important next step for AUIB faculty team and its students and leaders. That's it with Meet the Experts. Let's move on to another segment in today's episode of the Uni Voice Show, and it is AUIB Alumni Spotlight.
2: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
1: Dear listeners of the AUIBFM 101.5, from discussing the institution itself, we now turn our attention to one of its most important outcomes, its graduates, who carry what they have learned beyond the classroom and transform it into meaningful impact within their communities. In the segment Alumni Spotlight, AUIB Alumni Spotlight, we feature an inspiring graduate who successfully combined professional experience with academic ambition and used her studies to address an issue that directly affects both public health and the national economy. Our guest today in this segment is Dr. Ghufran Al-Qutrani, CEO of Nippur Health Sector Development and a graduate of the MBA program at the American University of Iraq, Baghdad. مستمعينا عبر AUIB FM 101.5، لكل خريج قصة ولكل قصة أثر يمتد إلى ما بعد قاعات الدراسة. وفي الجامعة الأمريكية في العراق بغداد لا تتوقف رحلة التعلم عند الحصول على الشهادة، بل تبدأ منها مرحلة جديدة تتحول فيها المعرفة إلى مشاريع وأفكار وحلول تسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. ضيفتنا اليوم هي واحدة من أبرز خريجات برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، اللواتي جمعنا بين الخبرة المهنية والطموح الأكاديمي، فاختارت أن تدرس قضية تمس صحة المجتمع واقتصاد الدولة في آن واحد، ومن خلال بحث تناول الفرص الاستثمارية في التصنيع الدوائي ودوره في تعزيز الأمن الدوائي في العراق. واليوم في برنامج The Uni Voice وتحديدا فقرة Alumni Spotlight في AUIB سنسلط الضوء على هذه التجربة، كيف أسهمت تجربة MBA في تشكيل هذه الرؤية، وما الذي كشفته دراستها عن مستقبل القطاع الدوائي والفرص الاستثمارية الواعدة فيه. فيه. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الدكتورة غفران القطراني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نيبور هيلث سيكتور ديفلوبمنت وخريجة ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد. أهلا وسهلا بك دكتورة غفران.
3: أهلا وسهلا بك،
1: نورتينا اليوم وجدا جدا سعيدين باستضافتك اليوم في برنامج The Univoice وتحديدا فقرة Alumni Spotlight.
3: ممتنة جدا للدعوة، شكرا جزيلا لتسليط الضوء.
1: أهلا بك دكتورة غفران، أنت ضيفتنا لأول مرة في إذاعة AUIBFM، لذا بداية عرفي المستمعين والمشاهدين عن نفسك، من هي غفران القطراني على الصعيد الإنساني الأكاديمي والمهني؟
3: أنا صيدلانية غفران ماجد القطراني، صيدلانية من البصرة، سيدة أعمال بصرية متخصصة بالصناعة الدوائية. بديت مشواري المهني في مصنع سما الفيحاء في البصرة، وكنت من المؤسسين لهذا المصنع في بداياته وتحديد طرقه واستراتيجيته. وتوجهي للصناعة الدوائية كان بناء على رؤية أنه العراق محتاج إلى صناعة أدوية، ما محتاجين لاستيراد الأدوية نتيجة النقص الموجود كثير في مستشفياتنا. والحمد لله يعني مشيت بهذا السكتر لحين تأسيس شركتي الخاصة بال 2020. يعني كان وقت صعب جدا الناس تطلع من العمل بسبب كورونا، أنا لا، كنت صاحبة رؤية أنه هذا الوقت المناسب اللي أنتقل بيه لعملي الخاص نيبور. ونيبور تعتبر من أكبر الشركات الرائدة في مجالات الصناعة الدوائية والقطاع الصحي بصورة عامة بالعراق. احنا نبني سياسات الصناعة الدوائية ونحاول نطورها، نحاول نطور القطاع الصحي، نزيد الجودة داخل هذا القطاع بحد ذاته. أكاديميا بعد شهادة الصيدلة صراحة ما حسيت انه بالإمكان انه انتقل للماستر او احتاج، لحد ما وصلت الى مفترق طرق. بالفعل هناك كثير من الأسئلة ما كنت ألقى عليها إجابات، وكنت محتاجة هذه اللمسة إضافة لللمسة الفنية، لمسة الأرقام والاقتصاد والبزنس. فمجرد ما عرضت الجامعة الأمريكية برنامج الـ MBA اللي كنت أحلم به صراحة، وحاولت قدر الإمكان أنه أدرسه خارج، بس كان صعب يتعارض مع يعني العمل مالتي، انتقلت. يعني مجرد ما أنه الجامعة الأمريكية عرضت هذه الفرصة انضميت ضمن برنامج الـ MBA الإكمال الرؤية الموجودة عندي.
1: وهنا لدي سؤال طبعا يتوارد إلى فكري وإلى فكر الكثيرين من المستمعين وحتى المشاهدين دكتورة غفران، يعني بعد سنوات من العمل والخبرة المهنية بقطاع الصناعات الدوائية، وأيضا ممكن أنت وصلت إلى مرحلة أن تكوني استشارية في مكتب رئيس الوزراء السابق، أيضا ما الذي دفعك للعودة إلى مقاعد الدراسة؟ هل هو فقط لأن كونها شهادة ماجستير واختيار إدارة الأعمال؟ أنت بالأصل ناجحة في إدارة الأعمال وفي تأسيس المؤسسات، فهذا يدفعنا إلى السؤال، ما الذي دفعك لاختيار دراسة الـ MBA إدارة الأعمال مرة أخرى وفي الجامعة الأمريكية في بغداد؟
3: راح تشوفيني دائما أعود إلى مقاعد الدراسة. دراسة مو مرحلة وتنتهي، لآخر يوم. يعني حتى وصية الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام على آله بآخر يوم قل له تعلم، قل له باقي لي ساعة من الدنيا شنو أسوي بيها، قل له تعلم. فراح دائما أختار العودة على مقاعد الدراسة لما تكون هناك أسئلة. يعني ما عدت أبدا عمود أملك شهادة، عمود أكون أنا من الشهادات العليا وأكون صاحبة شهادة ماجستير، عدت لأن كثير من الأسئلة ما قدرت أوفرها بمعلوماتي التقنية أو المهنية من بيئتي. كنت محتاجة إلى رؤية خارجية لإكمال هذا النوع من الأسئلة لي. فالـ MBA بالنسبة لي كنت أبحث عنه لأكثر من 5 سنوات. يعني إحنا الحمد لله هسه انفتح بالجامعة الأمريكية وقدرنا ندخله. وصراحة يعني هي نصيحتي للجميع، إنه أنت لما تريد الماجستير لازم تكون عندك أكو جاب معينة موجودة بحياتك المهنية تحتاج تسدها من خلال الماجستير يلا تتوجه له، أما كشهادة ما تكون إلها ذات قيمة أبدا يعني.
1: صحيح. طيب دكتورة غفران، كيف انعكست تجربة دراسة الـ MBA على تفكيرك كقائدة ومديرة تنفيذية بالأصل، وما هي أبرز المهارات اللي اكتسبتيها من خلال دراستك هذا البرنامج؟
3: يعني حقيقة أفضل شيء نضاف لي strategic thinking، صارت أفكاري واستراتيجياتي تفرق. يعني سابقا كنت أتخبط نوعا ما لأن ما كانت عندي knowledge بيها وما كان عندي الأكاديميك knowledge بيها، وأكو شغلات اكتشفت روحي by default أسويها أو من اعتيادي للبزنس بس ما أعرف إلها مسمى وطرق وقياسات، وأكو طرق أخرى. فإذا تقولي لي شنو أفضل شيء يعني نضاف لي في دراسة الـ MBA هو strategic decision والdecision making based on numbers، يعني
1: صناعة القرارات الاستراتيجية
3: والاتخاذ القرار بناء على الأرقام، هذا من أفضل اتخاذ القرارات الموجودة بأقل ريسك موجود، إنك تكون خططت بطريقة صحيحة. وصراحة شفت التجسد من أول محاضرات الـ MBA، يعني أنا منتظر تتخرج يلا شفت التجسد. بكل كورس كنا ناخذه كنت أشوف تجسد هذه الـ الأمور بعملي، وكثير من الأساتذة كانوا يساعدوني بعملي بمشاكل داخل شركتي. طبعا تاحت لي فرصة يمكن أكثر من البقية، إنه أنا المشاكل كانت موجودة داخل الشركة وعندي مساحة كوني CEO إنه أحاول أحلها. فحقيقة يعني من أول محاضرة أنا قدرت أضيف لشركتي وللبزنس مالتي من خلال الـ MBA.
1: طيب على ذكر القضايا اللي بحاجة إلى حل في شركتك الخاصة، هل كانوا الأساتذة المتوفرين في برنامج الـ MBA قادرين على حل هذه المشاكل رغم كونهم ليسوا عراقيين وأبناء هذه البيئة، لديهم تفكير عالمي أكثر مما هو محلي؟
3: يعني أنا راح أذكر الجميع كان متعاون والكل عنده قدرة للمساعدة وتقديم المساعدة، وماكو يوم مثلا حتى في أحيانا لما يكون الوقت ضيق يعني للكورس نفسه يقول لي تعي غير يوم مو بنفس الكورس عم نحكي بهذه الأمور. مثل دكتور حسن أنا ساعدني في بناء شجرة الحسابات داخل الشركة بعد ما اكتشفت عندي مشاكل مالية وعدت التأسيس المالية كاملة داخل الشركة. دكتور ديتر اقترح علي نظام HR انه هو يساعدني في بناء من خلال الاكسل شيت من درسنا وياه انه الاورجنايزيشن تشارت شلون يعاد تنظيمه او باي طريقه نقيس الكي بي ايز للناس. فصراحه كانوا دائما يقدمون هاي المساعده برؤيه حلوه وينطوني مجال انه افتهم شركتي بطريقه يعني مناسبه، ويقولوا لي مو كل افكارنا قابله للتطبيق، اخذي ما يخدم العمل وليس تخلين انه شركتك تخدم الافكار مالتنا. وكانوا متعاونين جدا بهاي يعني انا اشكرهم وجميع الاساتذه. طبعا خصيت بالذكر أستاذين لأن تخصص معين ساعدوني داخل الشركة، لكن الجميع كان متعاون بأي مشاكل نواجهها داخل شركاتنا ونعرضها عليهم للحل.
1: ممتاز. طيب دكتورة غفران، أنا عندي هنا سؤال ممكن يكون شخصي والشخص يشعر به لكن ما يصرح به دائما. أنت قائدة لمؤسسة وأنت قدتي هذه المؤسسة من الصفر حتى وصلت إلى مستوى معين، مستوى جيد جدا نقدر نعتبره في السوق الدوائي. يعني عندما اكتشفتي أن هناك أخطاء أنت تقومين بها بمجال الإدارة أو قيادة الشركة، هل كان هذا الأمر يأثر على حضرتك نفسيا أو ممكن كانت الأنا تقول لا أنا صح في هذا الأمر؟ كيف استطعتي أن تصل إلى مرحلة التواضع حتى تسمعين نصيحة وأنت قائدة لهذه المؤسسة من سنوات؟
3: أنا جيت عمود أسمع هاي النصيحة، كنت كلش أسعد من أتعلم الشغلة وأكتشف نفسي يعني مسويتها غلط، يعني على عكس الآخرين من ألقى مشكلة وأعرف الحل بنفس الوقت أعتبر محظوظة إنه أنا عرفت الغلط يعني حطيت إيدي على الغلط وراح أبدي أحله. فبالعكس يعني أنا قد تكون أحيانا من تجي ليش النصيحة بدون طلب، مو أنت رايحة للنصيحة. وحتى في هاي اللحظات أنا بعد وقت يعني أنا هي شيء مزروع بداخلنا ما نقدر نتخلص منها،
1: صحيح.
3: بس بعد لحظات من الواقعية واقع الحال والبروفيشنال ترجعي لها لا راح تكتشفين وترجعين تعيدين القرارات، وإلا أنت اعترفين بنفس الوقت أنه أنت على غلط.
1: صحيح. طيب دكتورة غفران، رسالتك حملة عنوان جدا مهم، اكتشاف وتحديد الفرص الاستثمارية في التصنيع الدوائي وأثرها في دعم الأمن الدوائي العراقي، ما الذي دفعك لاختيار هذا الموضوع بالتحديد؟
3: بداية أنا يعني شقيت طريق الصناعة الدوائية لأن إحنا عندنا مشكلة بالأمن الدوائي، يعني أنا كنت يومية بالمستشفى أشوف يعني العراقيين الكبار بالسن الأطفال، حتى هذا كان ببداية بحثي ذكرت أنه سبب اختياري هذا البحث يموتون بسبب نقص الأدوية أو تصير عندهم consequences كلش خطيرة بسبب عدم توفر الأدوية. فهذا كان هدف الصناعة الدوائية والأمن الدوائي وقدرتنا على توفير الأدوية الأساسية للمواطن العراقي هي شيء سعيت بي وأنا صغيرة كلش بالسن أول ما تخرجت من 2013. فلما إجت الوقت أنه أنا أقدم بحث يفيد هذا القطاع وينشر ويستفاد منه اختاريت انه الصناعة الدوائية واختاريت الامن الدوائي لان ايماني انه احنا محتاجين هيك نوع من البحوث والاستراتيجي ثينكينج.
1: طيب دكتورة غفران، لازلنا نتحدث في العنوان او القضية اللي اختاريتيها في دراسة الماجستير هي الفرص الاستثمارية في التصنيع الدوائي واثرها في دعم الامن الدوائي العراقي، يعني انت اول شخصية ركزت على هذا الموضوع، هل هذه الدراسة هي الآن يعني هي المفتاح أو البداية الصحيحة لأي شركة تريد أن تبدأ هذا المجال الصناعات الدوائية وتوفير شراكات مهمة في مجال التصنيع الدوائي في العراق؟
3: طبعا الدراسة راح تنشر وراح تنشر على الويب سايت مالت الشركة كذلك وراح تشارك مع وزارة الصحة العراقية وتعرض عليهم. الدراسة هي بوابة لأي مستثمر يريد يفوت بقطاع الأدوية أنصحه يقرأ نتائج الدراسة، راح تقول له بالأرقام وين مكانك. المستثمر يفهم الأرقام، يفهم السوق الريفينيو، يمتى يرجع لفلوس الكاش. الدراسة ما جاي أقول له شيء راح تبني دراسة الجدوى متكاملة لأي مستثمرين، لكن هي البوابة مالته، يعرف المناطق المفروض ما يفوت بيها فلا يخسر وقته، المناطق اللي محتاجة أنه الشخص يستثمر بيها، المناطق اللي بعدها غير معبدة، تكون صعوبة الاستثمار لأن تعبيدها صعب لكن بالوقت النفسه ماكو أي منافسين بيه. فالدراسة راح تكون بوابة لأي مستثمر أو أي مستثمر أصلاً موجود في الصناعة يريد يكبر الصناعة مالته أو يزيد المستحضرات مالته، أنصحها يرجع لهاي الدراسة. وين متوفرة؟ لأن كثير سألوني، راح تنشر إن شاء الله بعد التعديلات على الويب سايت، على صفحتي الرسمية، على الويب سايت مال نيبور الرسمي، وراح تشارك مع وزارة الصحة العراقية.
1: ممتاز، يعني حتى وزارة الصحة العراقية الآن تعتمد على هذه الدراسة بالمستقبل القريب والبعيد؟
3: نأمل، يعني لأنها تحتوي على كثير من السياسات الأمن الدوائي، الأمن الصحي، كثير من سياسات موجودة هاي داخل الدراسة. الريكومنديشن اللي طلعت من الدراسة للمستثمرين بأي مناطق يفوتون بيها، وللوزارات وصناع القرار بأي مناطق يجب أن تدعم وبأي طريقة تدعم ولمدة أي وقت تدعم، يعني الدعم لازم يكون محدد الوقت. فهي سياسة متكاملة لرؤية الأمن الدوائي والصناعة الدوائية بالعراق.
1: طيب دكتورة غفران، ليش فكرتي أنه تمنحين نتائج هذه الدراسة وهذا التعب الشخصي لمدة سنتين وربما أكثر؟ لأنه قبلها كان في عمل وكان في مطبات أنت مريتي بيها وعالجتيها بنفسك، ليش اختاريتي أنه تمنحين هذه الفرصة للكثير من المستثمرين وما اختاريتي أنه تركزين لا أنا عندي شركة في هذا المجال وهناك منافسين؟
3: وكثير يمكن قالوا لي انه لو تباع هاي الارقام تكون افضل لك. مو هذا مجالي، مو هذا مجال عملي، انا اريد اطور الصناعه، انا عندي رؤيه اكبر لهذا البلد، انا عندي رؤيه انه الادويه تكون متوفره بالعراق، انه ما يمر يوم انه احنا نروح المستشفى وما نلقى الدواء مالتنا. فبسبيل هاي الرؤيه الدراسه راح تكون مجانيه للجميع. وبعد انا دائما اقول لهم رب العالمين انطانا امر واحد، انه ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى.
1: أكيد.
3: فالسعي شوفه رب العالمين، هو راح يرزقنا أو راح يعوضنا، يعني سعيه سوف يجزى الجزاء الأوفى بناء على رب العالمين يشوفك بأي منطقة جاي تسعى. فمو دائما التفكير المادي أو التارجتينج يكون هي الربح أو الربح المادي، التارجت خدمة شيء يعني أكبر أو أسمى وراح تجي لش النتائج المالية تحصيل حاصل.
1: جميل، جميل جدا، يعني هذه كلمات حكيمة وفكر حكيم، نتمنى أن دائما تحصلين على ثمارة. دكتورة غفران، في دراسات كثيرة تشير إلى أن 70% من الأدوية المتداولة في العراق يتم استيرادها من الخارج تحديدا. من خلال بحثك، هل يمثل هذا الواقع تحدي أو فرصة استثمارية وفرصة لتطوير القطاع الدوائي في العراق؟
3: طبعا 70% وصلنا لها بشق الأنفس، كنا 80، يعني الموضوع طلب عمل دؤوب ومصانع كبيرة بنت يلا قدرنا نغطي هذه 10%. هذا الرقم يمثل لك شايفة الأزمة اللي تقدرين من خلالها تخلقين فرص، فهذا الرقم بحد ذاته فرص وتحدي بنفس الوقت، يمثل لك تحدي كبير أنه أنت متعتمدة ب70% من أدويتك تستورد على مشاكل العالم المستمرة، بأي لحظة أنت احتمال يقطع وهاي الأدوية الأساسية. جزء ثاني، هاي فرص استثمارية كبيرة، هذا اقتصاد منسي، هذه عملة صعبة تحتاج تبقى داخل العراق، هاي تكنولوجيا يفتقدها العراق نحتاج نقويها به. فرؤية التحدي أو رؤية الأزمة كنوع من أنواع الفرص وتعبيدها وتطبيقها بالطريقة الصحيحة هي فكرة البحث. أنا أعاني من أزمة بالعراق 70% يستورد من أدويتنا، بس بنفس الوقت هاي الأزمة هي فرص لو بطريقة مناسبة قدرنا نعبدها إلى فرص صناعة وطنية واستثمارات جديدة بالعراق، مؤلم للعراقيين نفسهم، الشركات الدوائية الكبيرة تريد تستثمر بالعراق، فهذا بحد ذاته أنت جاي تبيني لأكو فرص استثمار والسوق بعده رام، بعده رو السوق، بعده خام ما معبد، تقدرون من خلاله يعني تنقلون استثماراتكم وتستغلون هذا السوق بطريقة صحيحة. وانتقال الاستثمارات داخل هذا العراق معناها تكنولوجيا جديدة اشتغلت العراق، عملة صعبة داخل العراق ما طلعت استثمرت، أولادنا ظلوا يتعرفون ويتعلمون وتنتقل لهم التكنولوجيا، فالفرصة كبيرة جدا بغض النظر عن فائدتها الاقتصادية.
1: ممتاز. طيب هل القطاع الخاص أكثر ميلا للاستثمار في هذا القطاع، قطاع الصناعات الدوائية، أم هناك اهتمام حكومي اليوم؟
3: صراحة خاصة بالحكومة السابقة اللي عملت ضمنها كانت رؤية الصناعة الدوائية شوية أوضح، وكانت القوانين والأنظمة بدأت تنضج بطريقة تدعم الصناعة الدوائية، فتوجه لها القطاع الخاص. القطاع الخاص ما يغامر، خاصة إذا مستثمرين خارجين، إذا ماكو توجه حكومي لدعم هذا القطاع يعني من صير أكو توجه حكومي راح تشوفين المستثمرين تزداد ثقتهم، وإلا أنت تستثمرين بوضعية غير مستقرة نوعا ما. بعض المستثمرين خاصة الكبار رأس المال جبان يكون خائف جدا، خاصة من ماكو التنظيمات اللازمة أو القوانين للدعم.
1: صحيح، يعني أتفق معك في هذه النقطة. كثير من المستثمرين خاصة الكبار في السوق يعني طرق استثمارهم جدا آمنة مقارنة صحيح. بالمستثمرين الصغار سنا، يعني صحيح. يميلون للمخاطرة أكثر
3: صحيح.
1: ويميلون لمواجهة الخسارة أكثر. دكتورة غفران، يعني في كثير من الدراسات تقول أنه نحن نتحدث عن سوق دوائي تتجاوز قيمته 6 مليار دولار سنويا. هل نحن بهذه النسبة أمام قطاع صحي فقط أم أمام فرصة اقتصادية استثمارية واعدة أيضا؟
3: أمام الاثنين. إحنا أمام فرصة استثمارية اقتصادية مهملة منسية داخل العراق تزدهر وتستمر، وبالإمكان بيوم الأيام العراق تلقينا يصدر لكثير من دول المنطقة إذا تم الانتباه لهذه الصناعة ولهذه الفرصة ودعمها بالقطاع الخاص والمستثمرين ودعمها بصناع القرار والسياسات بها. بالجهة الأخرى هذا الرقم إذا قدرنا نوفر جزء كبير من عنده من داخل العراق راح تنتهي معاناتنا من نقص الأدوية، من تحكم الشركات الكبيرة بالأسعار، الأدوية الجديدة بأسعارها الكبيرة اللي تكسر الظهر صراحة. فتشوفين عندنا نقص والأدوية المهمة اللي هي السرطانية البيولوجية الحياتية اللي هي الإنسان بين الحياة والموت، هو هاي الحباية أنت ما تقدرين توفرينها. شعور العجز اللي كنا نحسه بالمستشفيات راح ينتهي بهذا الموضوع. فيعني حتى من قدمتها فرصة للمستثمرين قلتهم هذا وقتكم تكونون أبطال تقضون البلد والناس من هذه الهموم، نفس الوقت تربح باقتصاد وبزنس كبير. يعني أضطرتها بشغلتين، بالشغلة الإثيكال بالشغلة المادية، أنه أنت فرص نجاحك وربحك بهذا القطاع كبير جدا.
1: بعد عرضك لنتائج البحث والدراسة، هل لقيت إقبال من عدد من المستثمرين أن يستثمروا جديا في هذا القطاع حتى لو كانت بمبالغ جدا ضخمة؟
3: يعني خلينا نقول أنا ما عرضتها بعدني بابليك، بس خلينا نقول من المقربين من الحلقة المقربة وبعضهم اللي حضروا أصلا المناقشة بحد ذاتها طلبوا بالنتائج وبالباي برودكت. يعني المناقشة عرضت إيريز مناطق معينة الأدوية صحيح. السرطانية أدوية، بينما حقيقة دراستي بدت على كل برودكت أنت تشوفين الفرص مالته. الأرقام يعني صدمت الكثير، أكو مناطق ما كنا نعرفها طلعت جديدة، مثلا الحليب ما حد يفكر مستثمر بالحليب مع الأطفال، بينما أرقامنا هائلة كانت بحليب الأطفال والملكيريا. فأكو مستثمرين تواصلوا وياي بس على مود أنه هم موضوع الحليب والاستثمار
1: حليب
3: في حليب الأطفال شكد مهم حليب الأطفال، ما عدنا مصنع واحد يصنع داخل العراق.
1: يعني هذه فرص استثمارية جاهزة
3: كبيرة
1: والمعلومات مقدمة من حضرتك، يعني تعب
3: كاملة
1: مهني وأكاديمي أكيد. هذا
3: يعني لو نتائج بحثي أنه صار عندنا مصنع واحد مال حليب الأطفال بالعراق، أنا أعتبر بحثي وتأكله وحقيقة حققت نتيجة عظيمة بي.
1: يعني نحن نأمل ذلك بالأخير
3: إن شاء الله.
1: دكتورة، أحد المفاهيم الأساسية في رسالتك هي الأمن الدوائي، ما مفهوم هذا المصطلح أو معنى هذا المصطلح؟ لماذا أصبح اليوم الأمن الدوائي جدا مهم، ملف جدا مهم في العراق؟
3: تعرفين يوم تتأطر الأمن الدوائي عندي كفكرة يمكن عند العراقيين، تذكرين كورونا من كل الدول سدت بيبانها وقالت أؤمن حاجتي من الكمامات والكحول والاحتياجات الأساسية، وما يزيد عن حاجتي أصدر الآخر للدول الأخرى. هنا العراق ظل قاعد أنه ينتظر أي واحد من الدول يزيد منه شيء معين يقدر ينطيني. هاي فكرة الأمن الدوائي، أنه الأدوية الأساسية لازم توفر وبطرق ونحط طريقة بلان A وبلان B وبلان C، لأن هاي الأدوية متعلقة بحياة الناس، يعني نفقد حياتنا. هاي الفكرة لازم تعزز وترسخ بالدولة وبالقطاع الخاص، حتى من يجي مستثمر برقم كبير يريد يستثمر بقطاع هو خلاص معبد وموجود والمنافسة به كبيرة أمنعه، هاي الدولة لازم تتدخل. يعني احنا ما عاد ما نحتاج نصنع باراسيتول نهائيا، اي شخص يريد يفكر بتصنيع الباراسيتول الدولة لازم توقف تقول له لا، هذا السوق انملي، روح الأدوية أخرى احنا محتاجينها، وأنا دعمك وأنطيك هذا نوع من حماية السوق، مو قتل المنافسة، بعدنا مو بمرحلة قتل المنافسة، هذا نوع من حماية السوق وتوجيهه. يعني شايف ربان السفينة، الدولة لازم تشتغل بهالطريقة، كربان تبدي تقود السفينة تقول له روح لهذا الاتجاه روح لهذا الاتجاه
1: صحيح.
3: تعزيزا للأمن الدوائي.
1: صحيح. طيب دكتورة غفران، العراق اليوم يسعى إلى زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات الدوائية خلال السنوات المقبلة ليس في المستقبل القريب، برأيك ما الذي يحتاج هذا القطاع لتحقيق هذا الهدف بأفضل طريقة؟
3: سياسات سياسات دوائية صحية صناعية واضحة، سياسات قابلة للتطبيق لـ25 سنة، وليس سياسات تتغير بتغير الحكومات. عمل مؤسساتي دؤوب لدعم هذا القطاع. القطاع ما يدعم سنة وسنتين وثلاث سنوات، يراد للسياسة واضحة ورؤية واضحة قابلة للتطبيق ممتدة بعمل مؤسساتي، لا تنتهي بانتهاء حكومة.
1: ممتاز. طيب من خلال بحثك، ما هي أبرز الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، قطاع الصناعات الدوائية، اللي اكتشفتيها وتفاجأتي بيها، إضافة إلى مصنع حليب الأطفال اللي ذكرتي؟
3: طبعا الحليب هو مو أعلاهم بس موجود، وموجود يعني ويا ريكومنديشن. مثلا من إجا المستثمر قلت له لا تفوت باسمك، أخذ حليب متعارف عليه موجود، يعني واحدة من الفورميلات الموجودة بالعراق وسوقها موجود واستثمر به. الحلو أنه كل إيريا طلعت وياها الريكومنديشن شلون تستثمر بيها. أعلى منطقة للاستثمار والأصعب الأدوية البيولوجية، كانت أعلى رقم موجود للاستثمار لكنها الأصعب. من تريد تفوت بالأدوية البيولوجية أعرف نفسك أنك فايت بستراتيجيك إيريا، يعني شنو؟ يعني خطط طويلة، فلوس هواي، يلا تؤتي أكلها. مو من أول سنة سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات أنت راح تبدي تربح، لا، لازم تحط نفسك أنك فايت بشيء استراتيجي يحتاج له من 5 إلى 10 سنين يلا يبدي يوقف على حاله وينجح وينطي نتائجه. تليها الأدوية السرطانية، اثنيناتهم تعتبر أعلى إيريا من ناحية البزنس والإيكونومي وفرصة الاقتصادية الكبيرة الموجودة بيها، بنفس الوقت يراد لها استراتيجيك تينكينج.

0: العام.
1: بنسلين؟
0: بنسلين وسيفالسبورين. احنا نسميه بيتا لاكتام وسيفالسبورين. بنسلين بانواعه يعني كل ما يطلع دواء جديد ترجعين البنسلين اللي هو البيتا لاكتام. كانت الارقام مفاجئه. ديس انفكتنت العراق مغطي 100% من حاجته بالسوق الدوائي القطاع العام من الانتاج المحلي. فاي واحد يجي بعد بالديس انفكتنت لازم نقول له السوق مقبط. بعد الاي في فلويد العراق واصل للاكتفاء بالاي في فلويد المحالي الوريدية. المحالي الوريدية وعندنا مصانع كبيرة بعدها إذا رجعت اشتغلت يصير السوق كلش مزدحم. يعني هاي طلعت ريكومنديشن إنه ابتعد عن هذه المناطق جدا.
1: طيب ما أبرز تحدي ممكن يواجهه أي مستثمر في قطاع الصناعات الدوائية؟ اكتشفتي هذا التحدي من خلال بحثك.
0: التنظيمات، القوانين، الأنظمة. إذا الدور الكبير وين يقع؟ مو على المستثمرين وعلى على الفلوس، على الدولة. الدولة تحتاج تشتغل بشغلتين: الدعم، تقدم الأراضي، تقدم قروض، تقدم عمود، تشجع المستثمرين. المستثمر قليل ما يستثمر بفلوسه، فكرة بالريسورسز اللي عنده الدولة لازم ندعمه بأرض أو بقرض. شغلة ثانية الأنظمة والقوانين مالتنا نوت ماتشور بعدها. ماتشور تحتاج لها كل شيء ماتشور، ليس ناضجة بطريقة كافية للاستثمار. فكثير من المستثمرين الكبار اللي فاهمين السوق يقول لي وين قوانينكم العراقية؟ من يقرأ القوانين العراقية يقول لي لا بعدنا مو ردي، رغم أعرض نجيب استثناء نشتغل يقول احنا ما نشتغل باستثناءات. يا اكو قانون محمي بمدة عمود انا اجي اخليه استثماري داخل العراق، يا اما لا انا ما اقدر اشتغل بهاي الطريقة الرسكي.
1: طيب دكتورة، هنا ممكن أني شخصياً يبدر إلى ذهني سؤال. يعني المستثمرين الكبار اللي هم لهم قدرة أنه يبنون مشاريع جداً ضخمة تأثر باقتصاد المجتمع، هم شخصياً معرضين عن الاستثمار، يعني شنو الحل هنا؟
0: الدولة تبدي تنضج قوانينها وتخلي سياسات، والدولة هي ترسل على المستثمرين، الحكومة هي ترسل على الشركة الفلانية
1: هي اللي تحتضن
0: تقول لهم تعالوا استثمروا، أنا راح أنطيك كذا، راح أنطيك هذا النوع من الحماية، راح أنطيك القانون بشرط انقل لي تكنولوجيا، علم العراقيين، انقل هاي الأمور داخل العراق. هذا توجهات دولة تدعم القطاع الخاص بهذه الطريقة.
1: تمام، يعني شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات اللي تقدمينها لنا في هذه الحلقة. واعتقد اي مستمع مقبل على العمل وليس الاستثمار في الصناعات الدوائية راح يستفاد كثير من هذه المعلومات. ولا زالت لدينا الكثير من الأسئلة. كيف ساعدك MBA دراسة إدارة الأعمال الماجستير في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد على الربط بين الجانب الأكاديمي والعملي وتحويل فكرة بحثية إلى توصيات مهمة تمس اقتصاد الدولة، وأيضا ممكن أن تساعد بشكل كبير في حل الكثير من المشاكل في القطاع الصحي في آن واحد؟
0: يعني وبعد ضاف لي إضافة للعملي المهني السياسي ساعدني كثير من القرارات السياسية وبناء القرارات السياسية اللي أشارك بها. MBA إحنا نسميه بالإنجليزي mindset changing of the mindset، يغير تفكيرك. يعني من تجين تقولي لي شنو تعلمتي، أقلش تفكيري كقائد اختلاف، هو صنع قادة بمجالات مختلفة. زملائي كانوا من مجالات مختلفة، نفط، كهرباء، اتصالات، صحة، أغذية. يعني كان عندنا كثير من المجالات داخل القاعة الوحدة وكل واحد يحجي بمجاله يعني بالعمل مالته. فقدرنا ناخذ في الدراسة معينة جمعتنا كنا غيرة المايندسيت مالتنا، طلقتنا قادة لمجالاتنا عمود نقدر نطور ونصنع ونضيف لهاي المجالات. فصراحة أنا البروغرام أنصح جميع، يعني أنصح أي واحد يريد يفوت بقطاع معين ويريد يكون ضمن قادة هذا القطاع. والقادة مو أقصد بها الربح المالي، القائد مو سيكينج أنه هو أو يبحث أنه يحصل أعلى الفلوس. القائد هو يقول لك راح أغير وأحسن وأبني إمبراطورية كاملة في هذه القطاع لتحسين هذا القطاع. الفرصة أو الستب الأولى إلى أو الخطوة الأولى إلى راح تكون ضمن MBA بناء العقلية كقادة. يعني أنت بناء عقليتك كقائد في هذا القطاع تيجي من خلال MBA. كثير من الأمور كنت أعرفها بس ما أعرف شنو مسماها، ما أعرف شنو بدائلها. يعني أنا أسوي هاي الأمور بهاي الطريقة، شايفة اللي يتعلم السباحة عن طريق الغرق، أكو واحد يغرق ويتعلم ينجي نفسه ويعرف طرق السباحة، بس هل هاي طريقة السباحة الوحيدة المكتشفة؟ لا، من ترحيل المدرب راح تكتشفين طرق هواي وراح يقوي هاي الطريقة ويعززها. هذا الوصف للMBA، شنو اللي ضاف لي أو بأي طريقة قدر يدعمني.
1: ممتاز. طيب على ذكر زملائك في MBA، هل صحيح أنه من خلال كونكم مدراء لأقسام ومسؤولين على موظفين أو قادة لمؤسسات وأسستوا مؤسساتكم بأنفسكم، كان هذا الشيء ملهم لكم في هذه التجربة ليس فقط الدراسة؟
0: جدا، يعني كان موضوع يعني

0: يعني احنا كوميونتي صرنا
1: يعني في نخبة
0: وحقيقة نريد نأسس كوميونتي خاص بالليدرز مال ام بي اي داخل الجامعة. صار اكو كوميونتي، صار اكو نخبة، صار اكو مجتمع يفهمك مشاكلنا، كنا نقدر نعالجها بيناتنا، مشاكل شركاتنا. يعني مثلا اللي صار عنده فد بوزيشن معين يعلنا داخل الجروب محتاج هيك تعرفون ريكومنديشن، ومنها بدأت تكبر استراتيجيك ثينكينج وبناء الرؤى ومشاريع شاركنا بيها، مشاريع دعمنا بعضنا بيها. فيعني الموضوع كان ملهم، يعني الزمالة كانت او تجميع هذا الكوميونتي داخل قاعة واحدة، هذا بحد ذاته إذا أتكلم عنه يأخذ حلقة كاملة. فائدته إنك تلتقي بقادات قطاعات مختلفة، ناس شغوفة جاي تبني وتقيد وتغير العراق بطريقة رائعة جدا. أنا فخورة بيهم كلهم، كل واحد إلى بصمته الرائعة في مجاله.
1: يعني كلام جدا جميل ويطول فيه الحديث، لكن أنا عندي سؤال هنا. لو أتيحت للسيدة البصرية، سيدة الأعمال البصرية غفران القطراني، فرصة الحديث أمام صانع قرار أو مستثمر كبير لمدة دقيقة واحدة، ما الرسالة التي ستوجهيها له من خلال رسالتك؟
0: كصانع القرار، هذه يعني احنا في حاجة ماسة وتامة الى رؤية واضحة في قطاع الصناعة الدوائية، وعمل مؤسساتي لا ينتهي بانتهاء حكومة معينة، يعني عمل متكامل خاص بدولة ومؤسسة وليس حكومات. بالنسبة لأي مستثمر في هذا القطاع، هذه فرصتك تكون بطل، تنقذ آلاف الأرواح، آلاف الأرواح تنقذها وتحقق أرباح مالية هائلة جدا. لكن استثمر بحذر، استثمر بخطى واثقة، خطى عميقة. وأنا متأكدة أن الاستثمار في هذا القطاع في هذا البلد راح يهدى أكله. جاي نحكي عن سوق يقارب أو يزيد عن 5 مليار دولار، رقم كبير جدا. إلقى فرصتك، ألقى فرصتك وراح تنجح بطريقة هائلة وبعد، وتنقذ آلاف الأرواح. يعني فرصتك تكون بطل، وكذلك تقدر تصنع مالي أو مال من خلال كونك بطل.
1: إن شاء الله تصل الرسالة. دكتورة غفران، ما النصيحة التي تقدميها للطلبة وأيضا المهنيين الذين يفكرون اليوم بمواصلة دراستهم العليا أو الالتحاق ببرنامج الـ MBA في الجامعة الأمريكية ببغداد؟
0: بحثك عن الماجستير أو الرسالة أو الدراسة العليا أو الشهادة العليا لازم يكون لهدف إجابة أسئلة ما أقدر يجاوب لك إياها أي قطاع، أو سد فجوات موجودة ضمن قطاعك أو ضمن عملك. أما إذا تبحث عن شهادة وتكريم وتصفيق المكان يكون خاطئ جدا. فقط من تكون عندك إجابات غير قادر على إجابتها في عملك، روح استثمر بنفسك للإجابة في المكان الصحيح. بالنسبة للـ MBA، هو الجامعة الوحيدة في العراق لتقدم هذا البروغرام هي الجامعة الأمريكية. فكل من يبحث عن الـ MBA بمستوى عالي جدا وبجودة عالية وبتغيير أفكار، يتوجه للماستر في إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية كونه متكامل.
1: أخيرا دكتورة غفران القطراني، سيدة الأعمال البصرية، أنا جدا أحب أن أذكر أنت بصرية، لأنه دائما أنت في كثير من مقابلاتك تعتزين بهويتك وانتمائك وتذكرين البصرة بأجمل الأوصاف. في حال تم تطوير هذا البرنامج إلى درجة الدكتورة في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، هل ستختارين أخذ هذه الشهادة من هذا الصرح التعليمي أيضا؟
0: خليني بالبداية أقول البصرة، أهل البصرة، البصرة تعيش بيهم وهم يعيشون بيها، فينقلونها بكل مكان، بكل يعني بطريقة أنه أنا مجرد ما تقولين بصرة ملامحي تتغير بطريقة حنينة جدا تشبه البصرة. وخلي أفاجج أنه إحنا كمجموعة MBA قدمنا طلب إلى الجامعة الأمريكية باستحداث DBA أو الدكتوراه في إدارة الأعمال، لأن تقريبا أكثر من 20 شخص من خريجين MBA، يعني تقريبا كلهم احنا طالبنا وعدونا انهم راح يدرسون دراسة استراتيجية عمود يقدرون يستحدثون هاي الدراسة داخل الجامعة الامريكية. مع العلم احنا يمكن 25 او 26 شخص، احنا وصل التصويت اكثر من 20 انه هو يريد يكمل دراسة الدكتوراه في ادارة الاعمال اكمالا للام بي اي اللي اخذنا. وراسلنا رئاسة الجامعة بالموضوع وجابونا انهم جاي ينظرون بالموضوع الاستحداث.
1: يعني او انا احب ان يعني انطيكي بشارة، يعني دكتور براد كوك رئيس الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، بروفيسور براد كوك، يعني أخبرنا أنه يتم العمل جديا على منح شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال لكل طلبة الـ AUIB سواء كانوا بكالوريوس ويحبون يكملون هذه المسيرة إلى الدكتوراه، أو أخذوا شهادة الماجستير ويحبون يكملون إلى هذه المرحلة المهمة. يعني أنا كنت جدا سعيدة وفخورة بهذا اللقاء، وأتمنى لحضرتك كل التوفيق في مسيرتك الأكاديمية والمهنية، وجدا سعيدة باستضافتك اليوم معنا في برنامج The Uni Voice، وتحديدا فقرة Alumni Spotlight. السيدة غفران القطراني، الرئيس التنفيذي لنيبور Health Sector Development، وخريجة ماجستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، شكرا لك، شكرا لحضورك وإعطائنا جزء من وقتك، وتنورينا دائما في AUIBFM.
0: شكرا جزيلا، تشرفت بكم، شكرا للحوار الرائع وتسليط الضوء بطريقة مناسبة والأسئلة الذكية جدا، يعني أشيد بأسئلتك.
1: شكرا جزيلا ست، هذا واجبي، أهلا وسهلا. One University, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters. Our sincere thanks to Dr. Ghofran Al-Qutrani for sharing her valuable insights and for highlighting one of the most important issues related to the future of Iraq's pharmaceutical industry and pharmaceutical security. We also thank her for sharing her inspiring academic and professional journey with us. And that's all for AUIB Alumni Spotlight. Wait for us in another episode. We have a lot of guests who have big achievements besides having the MBA from the American University of Iraq, Baghdad. One University, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters. Well, dear listeners of the AUIB FM 101.5, this brings us to the end of today's episode of the Uni Voice Show. Together, we revisit the key moments of the second graduation ceremony of the American University of Iraq, Baghdad, and explored the university's vision for future through a special conversation with its president, Professor Bradley Cook. And we also highlighted the inspiring story of Dr. Ghofran Al-Qutrani, whose experience demonstrates how academic knowledge can be transformed into ideas and initiatives that create meaningful national impact. Our thanks go to our distinguished guests and to you, dear listeners and viewers, for joining us at the Uni Voice Show. I'm Mariam Elias. I was with you in writing, presenting, and also coordination with the guests at the Uni Voice Show and the director, Ahmed Al-Sufi. Until we met again in another episode of the Uni Voice Show. Thank you for listening and goodbye. From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the Uni Voice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned, the Uni Voice is live now.

لا تقارن نفسك بغيرك، فكل واحد عنده معركة ما حد يعرف عنها شيء. يمكن اللي تشوفه ناجح حسه تعب سنين حتى يوصل لهذا المكان. ركز على طريقك وطور من نفسك، وبعد فترة راح تنصدم شقد أنت تغيرت. فلا تركض ورا الناس، واركض بطريقك.

دزيت رسالة وما جاوب عليك، شاف الرسالة وهم ما جاوب. هذا الانشغال مو معناه أنه هو تأخر بالرد صار مو مهتم. الناس عندها ظروف وأكو ضغوطات، وهذه الحياة تمشي بهواية تفاصيل ممكن إحنا نكون مو عارفينها. فلا تبني قصص كاملة من موقف بسيط، حاول تطل الناس عذرها.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: انتبه وخلي الاستشارة دائماً قبل لا توقع بمشكلة. هواية من الناس تستشير بعد ما تصير وياها مشكلة، لكن الاستشارة قبل التصرف ممكن تمنع أي إشكال من الأساس. فنصيحتنا اسأل قبل ما تتصرف، مو بعد ما تتورط.
1: USA, Iran, Canada, Argentina, Australia,

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: فيه.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الذكريات هي الزاد اللي يحمل الإنسان برحلته بهذه الحياة. مرات نعيش على ذكرياتنا، نفرح بيها، نشتاق لها، بس انتبه لا تخلي الماضي يوقف الحاضر اللي أنت بيه. خلي الذكريات هي الدافع إليك، مو القيد اللي تقيد بيه نفسك. فاليوم مثل الأمس يستاهل أنه تصنع بيه ذكرى حلوة تبقى وياك برحلتك.

مرات التعب مو من الشغل، التعب يجيك من التفكير الزايد، فلا تحمل نفسك فوق طاقتها، ومو كل شيء لازم تحل اليوم. بعض الأمور تحتاج منك وقت، خليها تمشي بهدوء وتوصل لك بوقتها. اهدأ، والهدوء مو ضعف، هو قوة حتى تعيد ترتيب نفسك.

يؤمن إن ليس مجرد كلمات، رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صدق. إذاعة الجامعة الأكية في بغداد 101.5.

0: cities worldwide, and which tradition do you value the most?
1: That's a tough one about what I value the most. What I would say to frame it is that universities are more than just places of education. They really are places in which you create community.
0: Yes.
1: And communities are healthiest when they have traditions and they have customs and they have mores and cultures and personality, because it you want to sort of bind over generations, having a sense of identity. And so a couple of things that we started this year, which is really, really terrific. One is a legacy grove where each of the graduating classes will have their own tree.
0: Okay.
1: And that will be great because 50, 60 years from now, you know, when the alumni come back to the campus, that is a place in which they can rally, and there'll be you know, QR code where they can bring up old pictures and memories of that particular year that they graduated. So their families will have a sense of belonging. So that's one that I think universities do. The second one that was really important change this year was the honorary degree recipient, and this is a very common but very powerful way that universities can honor those people in our communities and in our countries that are incredible role models for their public service and their leadership. And we had we were so honored that we were able to bestow an honorary doctorate.
0: Yes, of course. We're about to talk more in details about this this moment, but we have a lot of tradition we've seen. We don't have it here locally in Iraq. Is it connected to the American education style or maybe the British education style? I mean, how the students are attending to the stage and maybe they having their own outfit. It's really different from other styles here in Iraq and maybe outside Iraq. So are you just want to do something like the worldwide universities and all these international universities who are doing everything in a professional way?
1: Yeah, so I think this is really more of an American model when it comes to things like the different colors of the hoods representing each different discipline. You know, engineering has a different color on their hood.
0: Yes.
1: Law, etc. So it's a very American, thing. The honorary doctorate is mostly an American feature.
0: And the medal and the certificate.
1: The medal, the certificate, as well. You know, but you also have the, you know, you've got the procession where the students come in and led, you know, with a faculty member carrying, you know, the kind of symbol of the university.
0: Yes.
1: These are very, very American features, but they go back to the very deep roots of kind of European traditions do as well, because the gowns themselves go back to Oxford and to Cambridge when there was, you know, when they wore gowns and wore hoods as a part of their academic work.
0: So you're just doing it in a professional way. It's an American university here in Baghdad, and you're doing it like the American style and the tradition in this the graduation ceremony.
1: Yeah. Okay. You know, and I would say, I know I'm the president here, and, you know, I'm the cheerleader in chief here, but I got to say with all genuine sincerity, this is probably the most well-done commencement that I've ever been part of, and I've been part of this for 30-plus years. The professionalism, the sort of technical sort of coverage, the everything about it was just sort of spectacular. So I really want to thank, you know, our MarCom and a million other people that
0: a lot
1: that
0: of can, companies were working in this ceremony to make it brighter and just look in a professional way for all the people and the students. I mean, to create memories in a professional way, I think it's the best way that this graduation ceremony makes its own statement for the graduation students and also their families. They will remember this ceremony maybe for the rest of their life. It was something really magical and spectacular. And I want to ask you about something it was really, really important to mention and to talk about. The ceremony itself was attended by prominent figures from both the public and the private sectors. What message does their presence send about AUIB's growing role in Iraq?
1: Yeah. Well, I think there's no doubt that AUIB is growing in prominence and intention publicly. I think people have great hope about the university, what it can do for the country. You know, I wasn't here very long where I was able to meet with the president of the country and the prime minister and the president of the Supreme Judicial Council. And all of them said, listen, we believe in this university. And the university is important to the country. And I really believe they believe that because we adhere to high standards. We adhere to international standards, including, you know, WASC accreditation, which we are working on. And so I think what this is a testament to people's faith that the university is what it says it is. So, and can you imagine how great it would be as a graduate to be able to have Dr. Faik Zaidan as your keynote speaker?
0: Yes, of course.
1: And this guy's an incredible,
0: I totally agree.
1: Incredible.
0: I'm sure teacher. They will not forget this graduation ceremony.
1: They won't.
0: Yes. So about the Chief Justice Faik Zaidan, we see him received an honorary doctorate during the ceremony. In your view, and you have an academic professional experience for more than 3 decades or more, what makes someone deserving of such a recognition?
1: Yeah, this is the highest honor a university can give outside of its degrees on its students. And so universities are very, very selective about who they honor. And so one has to have, in fact, we have a policy on this that, you know, you have to have a certain level of you know, the character of this person has to be beyond reproach. You know, someone that has given incredible, has an incredible example. Sometimes it's somebody can be a great business person who's done something in terms of creating a business, but has made major impact on the social life. Sometimes it can be political types who have made a great contribution around education, but it can be just a person that has just dedicated their life to something bigger than themselves. So you'll see examples of all kinds of honorary degree recipients, but universities are very, very selective about this because you don't want to cheapen what the meaning of that degree
0: yes,
1: is.
0: Yes, of course. So you've done searching on the professional and the academic journey of the Chief Justice Faik Zaidan before giving him this recognition?
1: Oh, absolutely. Well, you know, we of course his background is spotless, but what we gave him was an honorary doctorate in leadership and public service. And that's where we really wanted to focus on. I mean, he has great academic credentials for sure, but think about what he's been able to do about the rule of law, what he's been able to do in terms of help build foundations of democracy, of the republic here, without that judicial system and having the kind of leadership that he's provided, it would have been that much harder for Iraq to get where it is now.
0: Okay. So I want to talk now about a moment that gone viral on social media. It's with you and from you, Mr. President. Your use of Imam Ali alayhi salam, quote, attracts considerable attention on social media and the people was talking about it. What inspired you to include it and what does it mean to you personally to have a quote from this very important personality for several of people and many of people who believe in that quote that qimatul mar ma yuhsinuhu.
1: Yes, I know. Yes. Well, I first came across that quote when I, of course, researching for my book, and it stuck with me because what I wanted to, the message I wanted to give the graduates is you know, listen, congratulations on, you know, getting your degree and congratulations on a great GPA and an academic career. But listen, what we really, what really, really matters is our character. Right.
0: Yes.
1: And that's what his point is that, and this is one thing I love about the idea of how Islam thinks about education is, you know, it's a very holistic, you know, ta'lim versus tarbiyah, right? That altogether, you know, they provide a kind of a whole person. And so I think that's what the Imam is suggesting is...
0: Al-Imam Ali alayhi salam.
1: Yeah. Yes. That it is important to develop your mind, but don't forget your character and what you do, and what you do well matters.
0: Well, that's so deep. I mean, Mr. President, this year introduced a new academic honors and distinctions. What is their significance and how can they just benefit graduates in the future? I mean, what's the idea of having different kinds of academic honors?
1: Well, different honors, like, you know, to be able to sort of celebrate those that are best in class, right? So when you have these valedictorians, we have a valedictorian for each college. I think we have to sort of reward and recognize merit where we see it. And people that have worked that much harder than the rest, or... You know, and that's what these medals are recognizing, is that, listen, you are, you know, cream of the cream, best of the best. So those medals are really important to showcase those students who have gone above and beyond just the ordinary.
0: And to encourage the new generation to do their best.
1: Absolutely. Yes. Yeah. That this is, let's keep your eyes in terms of what you're shooting for very high. And because if these types of students can do it, then you can too.
0: Okay. So I want to ask you about, following the success of the MBA program, are there plans to launch additional master's programs or international dual degree opportunities? I mean, a lot of people are questioning about that. We have a successful program like the MBA, I know, but people are asking, is there any new field when it's come to having a master degree in it?
1: Yeah, this is a great conversation, and we're in the process of planning these degrees. But the closest, the graduate degrees that are closest to coming to fruition is the LLM, which is a master's degree in law, and with a partnership with George Mason University in Virginia, just right outside of Washington, D.C. The LLM degree is specifically geared towards professionals that may have an undergraduate sort of a law degree but want to sort of you know, get a master's degree. And to be able to have a dual degree with AUIB and George Mason would be really, really attractive. It's also, you know, going to be delivered on the weekends and in the evenings or afternoons, so professional, you know, sort of working students can take advantage of it. So the LLM is something that we should have ready to go by fall. We're also looking at a master's of health administration. This is a master's degree that is so needed in our hospitals and clinics around the country. We are also looking at a master's within the oil and gas sector.
0: Really? Mm-hmm. That's really interesting.
1: Yeah, with a partnership with West Virginia University.
0: That's wonderful.
1: There's several other degrees. I wanted to also say that we're very close to expanding our MBA program to double the cohort. We're working with the ministry right now to move it from 25 to 50, which will really be awesome. One of the things that I'd love to explore is the DBAs, the Doctorate of Business Administration. There's a lot of demand for a doctoral business administration. It would be our first doctoral program. But we're not quite ready, I think, just yet to start offering a doctoral program. But if that'll probably be our first doctoral program, if any.
0: Okay, so that's really interesting. There is a big step ahead for the MBA programs and also maybe the PhD also. And I want to say about the accreditation, Mr. President. A lot of people are asking and wondering about it. How close is a UIB to obtaining official American accreditation, and what milestones have already been achieved on this path?
1: Yeah, this has been a real strong focus of mine. You know, I've been able to get universities accredited before, and we're going to get this one accredited too. But it's a several stage process. So we were able to submit our first set of documents a year ago, which we were finally able to get approved to move to the next step, which now we've been working on, which we will then submit what's called application for eligibility, which is 89 different documents, policies, curriculum maps, handbooks that is necessary for us to submit that application. And we'll do that July 1st. What that'll allow is that within a month or two, they will be able to come back and say, okay, great. You are eligible now to begin what's called the self-study, which is going to take about a year to do. Which basically says, listen, what you said in your, you know, you have all these policies now, you have all of these things. Show us, demonstrate to us that you're doing what you say you're doing. And so it allows us to do a self-study where we can submit that in about a year. Then a team will come to AUIB, and they will spend about a week here in, you know, interviewing people, you know, and doing a report. And then at that point, they will make a decision. Whether there's one of three decisions they'll make. One is accreditation for 5 years. There's provisional accreditation, which you may need to come back with some other documentations, or you need a little bit longer to prove something. And then the third, which is not likely for us, they would you know, say, listen, you just start over again, So I would say we're about a year to 18 months from getting the self-study done. So we're very, very close. And the thing is, this takes a lot of attention and persistence. We have a lot of people working on this at the university. Yeah, people don't understand what it takes.
0: Yes.
1: And sometimes what it takes is also time.
0: Yes. So it's a long, complicated journey. I mean, people think that it's an easy thing to achieve, but I mean, it requires a lot of things and moves to have this accreditation at the end.
1: It's incredibly complicated, but it's an important thing because what it does is it helps the university organize itself.
0: Yes.
1: And that it'll perform better, but there's an objective view, right? We're not evaluating ourselves. You have professionals that come and say, hey, you know, you do pass our standards here, or you don't.
0: Yes.
1: And that keeps a university kind of on its toes. And
0: of course. Yeah. I mean, I want to ask you something really, really important. From the first graduation ceremony to the second, what do you consider the university's most important achievements, and what comes next?
1: Yeah. Well, the most important, I think, is that we went from 35 graduates last year to 150. You know, that's just a terrific, yeah. So the amount of students we've been able to impact is phenomenal. But what has happened in this last year is really no less than stunning. You know, in terms of our growth, we continue to grow. Our demands, the demand for an AUIB degree, continues to grow. We continue to mature the university in terms of its processes and its policies. We were able to open up an 11,500 square meter lecture hall, which really is going to help us in terms of
0: a big achievement.
1: Big achievement.
0: All the students are there and they're studying, and they have the best time when it's come to studying in the lecture hall.
1: So that really allows us to grow, you know, more programs and. You know, the university, I think, in a year has done so much, and a lot of it is about the maturation of the university in terms of the spine of the university, which really are its foundations. You know, it's teaching pedagogies, it's kind of having, you know, very clear learning outcomes, which for most people that may not sound like much, but it's really, really important for quality universities to get the learning part quite well.
0: The best possible way, yes.
1: Best possible way, yeah.
0: And what comes next that you're promising the people with it?
1: Well, we
0: big responsibility.
1: Yeah. Well, we're going to continue to have a larger class this next year. I think we'll probably double, which is a good problem to have. But I'm a little worried about where we're going to have a commencement next year, where this year was was even tight in terms of space. We'll have new programs. We'll make further progress on our accreditation. We'll continue to hire new faculty. We'll have a lot more. There's going to be a lot of emphasis on engineering there as we hire faculty, engineering faculty, and our engineering labs that are really critical for the progress of our students. I think you're going to also see the university be asked to do a lot for the country.
0: Yes.
1: Consulting, feasibility studies. Because we have a new government that is in place, and I think these ministers are looking for good ideas. And with our connections to global partners, we continue to grow more partnerships around the world, which strengthens our curriculum. And one thing I want is to be able to have more opportunities for our students to study abroad. Right, so students can find a way to study in Japan or study in Europe or study in the United States, even if it's for 2 or 3 weeks or these short-term concentrated programs. Eventually, I'd love to be able to have student housing here, because once we open student housing, we're going to be able to draw a lot more students from around the country and international.
0: Yes.
1: So there's so much on our plate that.
0: And I just want to talk about this thing with your extensive international experience. Professor, do you see a UIB becoming a regional or global destination for higher education in the future?
1: Yeah, our sights are set very, very high. And if you look at our mission statement and our vision statement, it really is to have it be an institution of global reputation.
0: Okay.
1: And that takes a lot to do, and it's going to take us some time, but I have no doubt we can get there.
0: Okay. Finally, Professor Cook, I want to ask you, what message would you like to share with this year graduates and with students considering joining the AUIB?
1: So what I would say to those students thinking about AUIB, I want you to think about how important this decision is for higher education, and think about the value that it's going to provide your life and your family over time. So we want you to think about AUIB as your university. We want you to be prepared. We're going to challenge you like good coaches challenge athletes. And to be good at anything, right, is not easy.
0: Yes.
1: And that's part of the integrity of a university. So if you're serious about your education, if you're serious about your future, then this is the place for you. And you need to be dedicated to being a student. That's your full-time job. But I promise you, right, that if you come here and you do the work, your life will be blessed. It's what I call the law of the harvest. You know what
0: yes.
1: the law of the harvest is?
0: Yes.
1: Where you have to put in the work, right?
0: Yes.
1: And you got to plant the seeds, but you have to water the seed.
0: Arabic, we say, "Izra' hatta tahsad."
1: Perfect.
0: Man zara'a hasad.
1: Yes, exactly right.
0: Yes.
1: So you have to put it in. This is the time for you to be planting. This is the time for you to be growing those strong roots and those strong trees. And if you do it now, when the harvest comes, right, you're going to have it's going to be very rich. So
0: yes.
1: that's my challenge to you is pick your university that's going to challenge you, but it's also going to have a bigger payoff for you in the end.
0: And also a professional message for the graduates: something you wish that somebody told you when you were a graduates like them, and it will benefit them in their professional career at the end.
1: Well, what I would say is that persistence is king. So if you run up against some challenges, maybe it might be a little difficult to find that job initially, or you don't have the job that's perfect for you right now, The idea is to keep pushing. Don't give up. And it could be easy to give up, but the future is very bright, especially if you're Iraq. And I would say dedicate your career to something outside yourself, right? So, you know, think about what you can do for the larger society of Iraq, your communities. There'll be a lot more sort of gratitude that you have and well-being. If it's just about yourself, that's always sort of an empty road. So find a job that that brings you outside of yourself, that you can do something good for those around you. You will you'll find that to be much more satisfying.
0: That's really wonderful. Professor Bradley Cook, the president of the American University of Iraq, Baghdad, thank you so much for just coming here today at AUIBFM and having this fruitful conversation with you, and give us all the information that we want to the people and to the graduates and their families. Thank you so much. We were very honored to have you with us today. And if you want to say anything at the end, the mic is yours.
1: Shukran jazeelan, atiqa alafia, Mariam. Thank you very much. This has been really enjoyable. I wish the radio station all the success. And thank you so much for what you do in terms of covering it. And
0: You're welcome, and
1: helping us create a great community here.
0: Thank you so much. It's an honor, and this is my job. And ahlan wa sahlan bika daiman.
1: Ahlan bik. All right. Thank you very much.
2: Meet the experts. Leaders building the future.
0: Our sincere thanks to Professor Bradley Cook for this insightful conversation and for sharing AUIB's vision, achievements, and future aspirations with us. That was Meet the Experts with Mr. President Bradley Cook. We hope that you enjoyed this conversation with him, and about the information in this interview, it's really, really important to listen to it and just to have information about the future of AUIB and the most important next step for AUIB faculty team and its students and leaders. That's it with Meet the Experts. Let's move on to another segment in today's episode of the Uni Voice Show, and it is AUIB Alumni Spotlight.
2: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
0: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, from discussing the institution itself, we now turn our attention to one of its most important outcomes, its graduates, who carry what they have learned beyond the classroom and transform it into meaningful impact within their communities. In the segment Alumni Spotlight, AUIB Alumni Spotlight, we feature an inspiring graduate who successfully combined professional experience with academic ambition and used her studies to address an issue that directly affects both public health and the national economy. Our guest today in this segment is Dr. Ghufran Al-Qutrani, CEO of Nippur Health Sector Development and a graduate of the MBA program at the American University of Iraq, Baghdad. مستمعينا عبر AUIB FM 101.5، لكل خريج قصة ولكل قصة أثر يمتد إلى ما بعد قاعات الدراسة. وفي الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، لا تتوقف رحلة التعلم عند الحصول على الشهادة، بل تبدأ منها مرحلة جديدة تتحول فيها المعرفة إلى مشاريع وأفكار وحلول تسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. ضيفتنا اليوم هي واحدة من أبرز خريجات برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، اللواتي جمعن بين الخبرة المهنية والطموح الأكاديمي، فاختارت أن تدرس قضية تمس صحة المجتمع واقتصاد الدولة في آن واحد، ومن خلال بحث تناول الفرص الاستثمارية في التصنيع الدوائي ودوره في تعزيز الأمن الدوائي في العراق. واليوم في برنامج The Uni Voice وتحديدا فقرة Alumni Spotlight في AUIB سنسلط الضوء على هذه التجربة، كيف أسهمت تجربة MBA في تشكيل هذه الرؤية، وما الذي كشفته دراستها عن مستقبل القطاع الدوائي والفرص الاستثمارية الواعدة فيه. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الدكتورة غفران القطراني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نيبور هيلث سيكتور ديفلوبمنت وخريجة ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد. أهلا وسهلا بك دكتورة غفران.
3: أهلا وسهلا بك،
0: نورتينا اليوم، وجدا جدا سعيدين باستضافتك اليوم في برنامج The Uni Voice وتحديدا فقرة Alumni Spotlight.
3: ممتنة جدا للدعوة، شكرا جزيلا لتسليط الضوء.
0: أهلا بك دكتورة غفران، أنت ضيفتنا لأول مرة في إذاعة AUIB FM، لذا بداية عرفي المستمعين والمشاهدين عن نفسك، من هي غفران القطراني على الصعيد الإنساني الأكاديمي والمهني؟
3: أنا صيدلانية غفران ماجد القطراني، صيدلانية من البصرة، سيدة أعمال بصرية متخصصة بالصناعة الدوائية. بديت مشواري المهني في مصنع سما الفيحاء في البصرة، وكنت من المؤسسين لهذا المصنع في بداياته وتحديد طرقه واستراتيجيته. وتوجهي للصناعة الدوائية كان بناء على رؤية أنه العراق محتاج إلى صناعة أدوية، ما محتاجين لاستيراد الأدوية نتيجة النقص الموجود كثير في مستشفياتنا. والحمد لله يعني مشيت بهذا السكتر لحين تأسيس شركتي الخاصة بال 2020. يعني كان وقت صعب جدا الناس تطلع من العمل بسبب كورونا، أنا لا، كنت صاحبة رؤية أنه هذا الوقت المناسب اللي أنتقل به لعملي الخاص نيبور. ونيبور تعتبر من أكبر الشركات الرائدة في مجالات الصناعة الدوائية والقطاع الصحي بصورة عامة بالعراق. إحنا نبني سياسات الصناعة الدوائية ونحاول نطورها، نحاول نطور القطاع الصحي، نزيد الجودة داخل هذا القطاع بحد ذاته. أكاديميا بعد شهادة الصيدلة صراحة ما حسيت أنه بالإمكان أنه أنتقل للماستر أو أحتاج، لحد ما وصلت إلى مفترق طرق. بالفعل هناك كثير من الأسئلة ما كنت ألقى عليها إجابات، وكنت محتاجة هذه اللمسة إضافة لللمسة الفنية، لمسة الأرقام والاقتصاد والبزنس. فمجرد ما عرضت الجامعة الأمريكية برنامج MBA اللي كنت أحلم به صراحة، وحاولت قدر الإمكان أنه أدرسه خارج، بس كان صعب يتعارض مع يعني العمل مالتي. انتقلت يعني مجرد ما أنه الجامعة الأمريكية عرضت هذه الفرصة انضميت ضمن برنامج MBA الإكمال الرأي الموجود عندي.
0: وهنا لدي سؤال طبعا يتوارد إلى فكري وإلى فكر الكثيرين من المستمعين وحتى المشاهدين دكتورة غفران، يعني بعد سنوات من العمل والخبرة المهنية بقطاع الصناعات الدوائية، وأيضا ممكن أنت وصلت إلى مرحلة أن تكوني استشارية في مكتب رئيس الوزراء السابق أيضا، ما الذي دفعك للعودة إلى مقاعد الدراسة؟ هل هو فقط لأن كونها شهادة ماجستير واختيار إدارة الأعمال؟ أنت بالأصل ناجحة في إدارة الأعمال وفي تأسيس المؤسسات، فهذا يدفعنا إلى السؤال، ما الذي دفعك لاختيار دراسة MBA إدارة الأعمال مرة أخرى وفي الجامعة الأمريكية في بغداد؟
3: راح تشوفيني دائما أعود إلى مقاعد الدراسة. الدراسة مو مرحلة وتنتهي، لآخر يوم. يعني حتى وصية الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام على آله بآخر يوم يقول له تعلم، قال له باقي لي ساعة من الدنيا شنو أسوي بيها، قال له تعلم. فراح دائما أختار العودة على مقاعد الدراسة لما تكون هناك أسئلة. يعني ما عدت أبدا عمود أملك شهادة، عمود أكون أنا من شهادات العليا وأكون صاحبة شهادة ماجستير، عدت لأن كثير من الأسئلة ما قدرت أوفرها بمعلوماتي التقنية أو المهنية من بيئتي. كنت محتاجة إلى رؤية خارجية لإكمال هذا النوع من الأسئلة لي. فالMBA بالنسبة لي كنت أبحث عنه لأكثر من 5 سنوات. يعني إحنا الحمد لله هسه انفتح بالجامعة الأمريكية وقدرنا ندخل له. وصراحة يعني هاي نصيحتي للجميع، إنه أنت لما تريد الماجستير لازم تكون عندك أكو جاب معينة موجودة بحياتك المهنية تحتاج تسدها من خلال الماجستير يلا تتوجه له، أما كشهادة ما تكون لها ذات قيمة أبدا يعني.
0: صحيح. طيب دكتورة غفران، كيف انعكست تجربة دراسة MBA على تفكيرك كقائدة ومديرة تنفيذية بالأصل، وما هي أبرز المهارات اللي اكتسبتيها من خلال دراستك هذا البرنامج؟
3: يعني حقيقة أفضل شيء نضاف لي strategic thinking. صارت أفكاري واستراتيجياتي تفرق. يعني سابقا كنت أتخبط نوعا ما لأن ما كانت عندي knowledge بيها وما كان عندي academic knowledge بيها، وأكو شغلات اكتشفت روحي by default أسويها أو من اعتيادي للبزنس بس ما أعرف إلها مسمى وطرق وقياسات وأكو طرق أخرى. فإذا تقولي لي شنو أفضل شيء يعني نضاف لي في دراسة الـ MBA هو strategic decision والdecision making based on numbers، يعني
0: صناعة القرارات الاستراتيجية
3: والاتخاذ القرار بناء على الأرقام. هذا من أفضل اتخاذ القرارات الموجودة بأقل ريسك موجود إنك تكون خططت بطريقة صحيحة. وصراحة شفت التجسد من أول محاضرات الـ MBA، يعني أنا ما انتظرت أتخرج يلا شفت التجسد. بكل كورس كنا ناخذه كنت أشوف تجسد هذه الـ الأمور بعملي، وكثير من الأساتذة كانوا يساعدوني بعملي بمشاكل داخل شركتي. طبعا تاحت لي فرصة يمكن أكثر من البقية إنه أنا المشاكل كانت موجودة داخل الشركة وعندي مساحة كوني CEO إنه أحاول أحلها. فحقيقة يعني من أول محاضرة أنا قدرت أضيف لشركتي وللبزنس مالتي من خلال الـ MBA.
0: طيب على ذكر القضايا اللي بحاجة إلى حل في شركتك الخاصة، هل كانوا الأساتذة المتوفرين في برنامج الـ MBA قادرين على حل هذه المشاكل رغم كونهم ليسوا عراقيين وأبناء هذه البيئة، لديهم تفكير عالمي أكثر مما هو محلي؟
3: يعني أنا راح أذكر الجميع كان متعاون والكل عنده قدرة للمساعدة وتقديم المساعدة، وماكو يوم مثلا حتى في أحيانا لما يكون الوقت ضيق يعني للكورس نفسه يقول لي تعي غير يوم مو بنفس الكورس عم نحكي بهذه الأمور. مثل دكتور حسن أنا ساعدني في بناء شجرة الحسابات داخل الشركة بعد ما اكتشفت عندي مشاكل مالية وعدت التأسيس المالية كاملة داخل الشركة. دكتور ديتر اقترح علي نظام HR انه هو يساعدني في بناء من خلال الاكسل شيت من درسنا وياه انه الاورجنايزيشن تشارت شلون يعاد تنظيمه او باي طريقه نقيس الكي بي ايز للناس. فصراحه كانوا دائما يقدمون هاي المساعده برؤيه حلوه ويعطوني مجال انه افتهم شركتي بطريقه يعني مناسبه، ويقولوا لي مو كل افكارنا قابله للتطبيق، اخذي ما يخدم العمل وليس تخلين انه شركتي تستخدم الافكار مالتنا. وكانوا متعاونين جدا بهاي يعني انا اشكرهم وجميع الاساتذه. طبعا خصيت بالذكر استاذين لان تخصص معين ساعدوني داخل الشركه، لكن الجميع كان متعاون باي مشاكل نواجهها داخل شركاتنا ونعرضها عليهم للحل.
0: ممتاز. طيب دكتوره غفران، انا عندي هنا سؤال ممكن يكون شخصي والشخص يشعر به لكن ما يصرح به دائما. انت قائده لمؤسسه وانت قدت هذه المؤسسه من الصفر حتى وصلت الى مستوى معين، مستوى جيد جدا نقدر نعتبره في السوق الدوائي. يعني عندما اكتشفتي أن هناك أخطاء أنت تقومين بها بمجال الإدارة أو قيادة الشركة، هل كان هذا الأمر يأثر على حضرتك نفسيا أو ممكن كانت الأنا تقول لا أنا صح في هذا الأمر؟ كيف استطعتي أن تصل إلى مرحلة التواضع حتى تسمعين نصيحة وأنت قائدة لهذه المؤسسة من سنوات؟
3: أنا أجيت عمود أسمع هاي النصيحة، كنت كلش أسعد من أتعلم الشغلة وأكتشف نفسي يعني مسويتها غلط. يعني على عكس الآخرين من ألقى مشكلة وأعرف الحل بنفس الوقت أعتبر محظوظة إنه أنا عرفت الغلط يعني حطيت إيدي على الغلط وراح أبدي أحله. فبالعكس يعني الأنا قد تكون أحيانا من تجي لش النصيحة بدون طلب، مو أنت رايحة للنصيحة. وحتى في هاي اللحظات أنا بعد وقت يعني الأنا هي شيء مزروع بداخلنا ما نقدر نتخلص منها.
0: صحيح.
3: بس بعد لحظات من الواقعية واقع الحال والبروفيشنال ترجعي لها، لا راح تكتشفين وترجعين تعيدين القرارات وإلا أنت اعترفين بنفس الوقت أنه أنت على غلط.
0: صحيح صحيح. طيب دكتورة غفران، رسالتك حملت عنوان جدا مهم، اكتشاف وتحديد الفرص الاستثمارية في التصنيع الدوائي وأثرها في دعم الأمن الدوائي العراقي. ما الذي دفعك لاختيار هذا الموضوع بالتحديد؟
3: بداية أنا يعني شقيت طريق الصناعة الدوائية لأن إحنا عندنا مشكلة بالأمن الدوائي. يعني أنا كنت يومية بالمستشفى أشوف يعني العراقيين الكبار بالسن الأطفال، حتى هذا كان ببداية بحثي ذكرت أنه سبب اختياري هذا البحث يموتون بسبب نقص الأدوية أو تصير عندهم consequences كلش خطيرة بسبب عدم توفر الأدوية. فهذا كان هدف الصناعة الدوائية والأمن الدوائي وقدرتنا على توفير الأدوية الأساسية للمواطن العراقي هي شيء سعيت بي وأنا صغيرة كلش بالسن أول ما تخرجت من 2013. فلما إجت الوقت أنه أنا أقدم بحث يفيد هذا القطاع وينشر ويستفاد منه اختاريت انه الصناعة الدوائية واختاريت الامن الدوائي لان ايماني انه احنا محتاجين هيك نوع من البحوث والاستراتيجي ثينكينج.
0: طيب دكتورة غفران، لازلنا نتحدث في العنوان او القضية اللي اختاريتيها في دراسة الماجستير، هي الفرص الاستثمارية في التصنيع الدوائي واثرها في دعم الامن الدوائي العراقي. يعني انت اول شخصية ركزت على هذا الموضوع. هل هذه الدراسة هي الآن يعني هي المفتاح أو البداية الصحيحة لأي شركة تريد أن تبدأ هذا المجال الصناعات الدوائية وتوفير شراكات مهمة في مجال التصنيع الدوائي في العراق؟
3: طبعا الدراسة راح تنشر وراح تنشر على الويب سايت مالت الشركة كذلك، وراح تشارك مع وزارة الصحة العراقية وتعرض عليهم. دراسة هي بوابة لأي مستثمر يريد يفوت بقطاع الأدوية، أنصحه يقرأ نتائج الدراسة، راح تقول له بالأرقام وين مكانك. المستثمر يفهم الأرقام، يفهم السوق، الريفينيو، يمتى يرجع لفلوسه الكاش. الدراسة ما جاي أقول لك هي راح تبني دراسة الجدوى متكاملة لأي مستثمرين، لكن هي البوابة مالته، يعرف المناطق المفروض ما يفوت بيها فلا يخسر وقته، المناطق اللي محتاجة إنه الشخص يستثمر بيها، المناطق اللي بعدها غير معبدة، تكون صعوبة الاستثمار لأن تعبيدها صعب، لكن بالوقت نفسه ماكو أي منافسين بيه. فالدراسة راح تكون بوابة لأي مستثمر أو أي مستثمر أصلاً موجود في الصناعة يريد يكبر الصناعة مالته أو يزيد المستحضرات مالته، أنصحها يرجع لهاي الدراسة. وين متوفرة؟ لأن كثير سألوني، راح تنشر إن شاء الله بعد التعديلات على الويب سايت، على صفحتي الرسمية، على الويب سايت مال نيبور الرسمي، وراح تشارك مع وزارة الصحة العراقية.
0: ممتاز، يعني حتى وزارة الصحة العراقية الآن تعتمد على هذه الدراسة بالمستقبل القريب والبعيد؟
3: نأمل، يعني لأنها تحتوي على كثير من السياسات الأمن الدوائي، الأمن الصحي، كثير من السياسات موجودة هاي داخل الدراسة. الريكومنديشن اللي طلعت من الدراسة للمستثمرين بأي مناطق يفوتون بيها، وللوزارات وصناع القرار بأي مناطق يجب أن تدعم وبأي طريقة تدعم ولمدة أي وقت تدعم، يعني الدعم لازم يكون محدد الوقت. فهي سياسة متكاملة لرؤية الأمن الدوائي والصناعة الدوائية بالعراق.
0: طيب دكتورة غفران، ليش فكرتي أنه تمنحين نتائج هذه الدراسة وهذا التعب الشخصي لمدة سنتين وربما أكثر؟ لأنه قبلها كان في عمل وكان في مطبات أنت مريتي بيها وعالجتيها بنفسك، ليش اختاريتي أنه تمنحين هذه الفرصة للكثير من المستثمرين وما اختاريتي أنه تركزين لا أنا عندي شركة في هذا المجال وهناك منافسين؟
3: وكثير يمكن قالوا لي انه لو تباع هاي الارقام تكون افضل لك. مو هذا مجالي، مو هذا مجال عملي، انا اريد اطور الصناعه، انا عندي رؤيه اكبر لهذا البلد، انا عندي رؤيه انه الادويه تكون متوفره بالعراق، انه ما يمر يوم انه احنا نروح المستشفى وما نلقى الدواء مالتنا. فبسبيل هاي الرؤيه الدراسه راح تكون مجانيه للجميع. وبعد انا دائما اقول لهم رب العالمين انطانا امر واحد، انه ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى.
0: أكيد.
3: فالسعي شوف رب العالمين، هو راح يرزق رزقنا أو راح يعوضنا، يعني سعية سوف يجزى الجزاء الأوفى بناء على رب العالمين يشوفك بأي منطقة جاي تسعى. فمو دائما التفكير المادي أو التارجتينج يكون هي الربح أو الربح المادي، التارجت خدمة شيء يعني أكبر أو أسمى وراح تجي لك النتائج المالية تحصيل حاصل.
0: جميل، جميل جدا، يعني هذه كلمات حكيمة وفكر حكيم، نتمنى أن دائما تحصلين على ثمارة. دكتورة غفران، في دراسات كثيرة تشير إلى أن 70% من الأدوية المتداولة في العراق يتم استيرادها من الخارج تحديدا. من خلال بحثك، هل يمثل هذا الواقع تحدي أو فرصة استثمارية وفرصة لتطوير القطاع الدوائي في العراق؟
3: طبعا 70% وصلنا لها بشق الأنفس، كنا 80، يعني الموضوع طلب عمل دؤوب ومصانع كبيرة بنت يلا قدرنا نغطي هذه 10%. هذا الرقم يمثل لك شايفة الأزمة اللي تقدرين من خلالها تخلقين فرص، فهذا الرقم بحد ذاته فرص وتحدي بنفس الوقت، يمثل لك تحدي كبير أنه أنت متعتمدة ب 70% من أدويتك تستورد على مشاكل العالم المستمرة، بأي لحظة أنت احتمال يقطع وهاي الأدوية الأساسية. جزء ثاني، هاي فرص استثمارية كبيرة، هذا اقتصاد منسي، هذه عملة صعبة تحتاج تبقى داخل العراق، هاي تكنولوجيا يفتقدها العراق نحتاج نقويها به. فرؤية التحدي أو رؤية الأزمة كنوع من أنواع الفرص وتعبيدها وتطبيقها بالطريقة الصحيحة هي فكرة البحث. أنا أعاني من أزمة بالعراق 70% يستورد من أدويتنا، بس بنفس الوقت هاي الأزمة هي فرص لو بطريقة مناسبة قدرنا نعبدها إلى فرص صناعة وطنية واستثمارات جديدة بالعراق، مؤلم للعراقيين نفسهم، الشركات الدوائية الكبيرة تريد تستثمر بالعراق. فهذا بحد ذاته أنت جاي تبيني لأكو فرص استثمار والسوق بعده رام، بعده رو السوق، بعد هذا خام ما معبى، تقدرون من خلاله يعني تنقلون استثماراتكم وتستغلون هذا السوق بطريقة صحيحة. وانتقال الاستثمارات داخل هذا العراق معناها تكنولوجيا جديدة اشتغلت في العراق، عملة صعبة داخل العراق ما طلعت استثمرت، أولادنا ظلوا يتعرفون ويتعلمون وتنتقل لهم التكنولوجيا، فالفرصة كبيرة جدا بغض النظر عن فائدتها الاقتصادية.
0: ممتاز. طيب هل القطاع الخاص أكثر ميلا للاستثمار في هذا القطاع، قطاع الصناعات الدوائية، أم هناك اهتمام حكومي اليوم؟
3: صراحة خاصة بالحكومة السابقة اللي عملت ضمنها كانت رؤية الصناعة الدوائية شوية أوضح، وكانت القوانين والأنظمة بدأت تنضج بطريقة تدعم الصناعة الدوائية، فتوجه لها القطاع الخاص. القطاع الخاص ما يغامر، خاصة إذا مستثمرين خارجين، إذا ماكو توجه حكومي لدعم هذا القطاع. يعني من صير أكو توجه حكومي راح تشوفين المستثمرين تزداد ثقتهم، وإلا أنت تستثمرين بوضعية غير مستقرة نوعا ما. بعض المستثمرين خاصة الكبار رأس المال جبان يكون خائف جدا، خاصة من ماكو التنظيمات اللازمة أو القوانين للدعمة.
0: صحيح، يعني أتفق معك في هذه النقطة. كثير من المستثمرين خاصة الكبار في السوق يعني طرق استثمارهم جدا آمنة مقارنة بالمستثمرين الصغار سنا، يعني يميلون للمخاطرة أكثر ويميلون لمواجهة الخسارة أكثر. دكتورة غفران، يعني في كثير من الدراسات تقول إنه نحن نتحدث عن سوق دوائي تتجاوز قيمته 6 مليار دولار سنويا، هل نحن بهذه النسبة أمام قطاع صحي فقط أم أمام فرصة اقتصادية استثمارية واعدة أيضا؟
3: أمام الاثنين، إحنا أمام فرصة استثمارية اقتصادية مهملة منسية داخل العراق تزدهر وتستمر، وبالإمكان بيوم الأيام العراق تلقينا يصدر لكثير من دول المنطقة إذا تم الانتباه لهذه الصناعة ولهذه الفرصة ودعمها بالقطاع الخاص والمستثمرين ودعمها بصناع القرار والسياسات بها. بالجهة الأخرى هذا الرقم إذا قدرنا نوفر جزء كبير من عنده من داخل العراق راح تنتهي معاناتنا من نقص الأدوية، من تحكم الشركات الكبيرة بالأسعار، الأدوية جديدة بأسعارها الكبيرة اللي تكسر الظهر صراحة. فتشوفين عندنا نقص والأدوية المهمة اللي هي السرطانية البيولوجية الحياتية اللي هي الإنسان بين الحياة والموت، هو هاي الحباية أنت ما تقدرين توفرينها. شعور العجز اللي كنا نحسه بالمستشفيات راح ينتهي بهذا الموضوع. فيعني حتى من قدمتها فرصة للمستثمرين قلتهم هذا وقتكم تكونون أبطال تقضون البلد والناس من هذه الهموم، نفس الوقت تربح باقتصاد وبزنس كبير. يعني أطرتها بشغلتين، بشغلة الإثيكال بشغلة المادية، أنه أنت فرص نجاحك وربحك بهذا القطاع كبير جدا.
0: بعد عرضك لنتائج البحث والدراسة، هل لقيت إقبال من عدد من المستثمرين أن يستثمروا جديا في هذا القطاع حتى لو كانت بمبالغ جدا ضخمة؟
3: يعني خلينا نقول أنا ما عرضتها بعدني بابليك، بس خلينا نقول من المقربين من الحلقة المقربة، وبعضهم اللي حضروا أصلا المناقشة بحد ذاتها طلبوا بالنتائج وبالباي برودكت. يعني المناقشة عرضت إيريز مناطق معينة الأدوية السرطانية أدوية، بينما حقيقة دراستي بدت على بكل برودكت أنت تشوفين الفرص مالته. الأرقام يعني صدمت الكثير، أكو مناطق ما كنا نعرفها طلعت جديدة، مثلا الحليب ما حد يفكر مستثمر بالحليب مع الأطفال، بينما أرقامنا هائلة كانت بحليب الأطفال والملكيريا. فأكو مستثمرين تواصلوا وياي بس على مود أنه هم موضوع الحليب والاستثمار
0: حليب
3: في
0: الأطفال.
3: حليب الأطفال شكد مهم حليب الأطفال، ما عندنا مصنع واحد يصنع داخل العراق.
0: يعني هذه فرص استثمارية جاهزة
3: كبيرة
0: والمعلومات مقدمة من حضرتك، يعني تعب
3: كاملة
0: مهني وأكاديمي أكيد. هذا
3: يعني لو نتائج بحثي أنه صار عندنا مصنع واحد مال حليب الأطفال بالعراق، أنا أعتبر بحثي وتأكله وحقيقة حققت نتيجة عظيمة بي.
0: يعني نحن نأمل ذلك بالأخير
3: إن شاء الله.
0: دكتورة، أحد المفاهيم الأساسية في رسالتك هي الأمن الدوائي، ما مفهوم هذا المصطلح أو معنى هذا المصطلح؟ لماذا أصبح اليوم الأمن الدوائي جدا مهم، ملف جدا مهم في العراق؟
3: تعرفين يوم تتأطر الأمن الدوائي عندي كفكرة يمكن عند العراقيين، تذكرين كورونا من كل الدول سدت بيبانها وقالت أؤمن حاجتي من الكمامات والكحول والاحتياجات الأساسية، وما يزيد عن حاجتي أصدر الآخر للدول الأخرى. هنا العراق ظل قاعد أنه ينتظر أي واحد من الدول يزيد منه شيء معين بيساعد. يقدر ينطيني. هاي فكرة الأمن الدوائي، أنه الأدوية الأساسية لازم توفر وبطرق، ونحط طريقة بلان أي وبلان بي وبلان سي، لأن هاي الأدوية متعلقة بحياة الناس، يعني نفقد حياتنا. هاي الفكرة لازم تعزز وترسخ بالدولة وبالقطاع الخاص، حتى من يجي مستثمر برقم كبير يريد يستثمر بقطاع هو خلاص معبد وموجود والمنافسة بيه كبيرة أمنعه، هاي الدولة لازم تتدخل. يعني احنا ما نحتاج نصنع باراسيتول نهائيا. اي شخص يريد يفكر بتصنيع الباراسيتول الدولة لازم توقفه تقول له لا، هذا السوق انملي، روح الأدوية اخرى احنا محتاجينها، وانا دعمك وانطيك. هذا نوع من حماية السوق، مو قتل المنافسة، بعدنا مو بمرحلة قتل المنافسة، هذا نوع من حماية السوق وتوجيهه. يعني شايف ربان السفينة، الدولة لازم تشتغل بهالطريقة كربان، تبدي تقود السفينة تقول له روح لهذا الاتجاه، روح لهذا الاتجاه. صحيح. تعزيزا للأمن الدوائي.
0: صحيح. طيب دكتورة غفران، العراق اليوم يسعى إلى زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات الدوائية خلال السنوات المقبلة، ليس في المستقبل القريب. برأيك ما الذي يحتاج هذا القطاع لتحقيق هذا الهدف بأفضل طريقة؟
3: سياسات دوائية صحية صناعية واضحة، سياسات قابلة للتطبيق 25 سنة، وليس سياسات تتغير بتغير الحكومات. عمل مؤسساتي دؤوب لدعم هذا القطاع. القطاع ما يدعم سنة وسنتين وثلاث سنوات، يراد للسياسة واضحة ورؤية واضحة قابلة للتطبيق ممتدة بعمل مؤسساتي، لا تنتهي بانتهاء حكومة.
0: ممتاز. طيب من خلال بحثك، ما هي أبرز الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، قطاع الصناعات الدوائية، اللي اكتشفتيها وتفاجأتي بيها، إضافة إلى مصنع حليب الأطفال اللي ذكرتي؟
3: طبعا الحليب هو مو أعلاهم بس موجود، وموجود يعني ويا ريكومنديشن. مثلا من إجا المستثمر قلت له لا تفوت باسمك، أخذ حليب متعارف عليه موجود، يعني واحدة من الفورميلات الموجودة بالعراق وسوقها موجود واستثمر به. الحلو أنه كل إيريا طلعت وياها الريكومنديشن شلون تستثمر بيها. أعلى منطقة للاستثمار والأصعب الأدوية البيولوجية، كانت أعلى رقم موجود للاستثمار لكنها الأصعب. من تريد تفوت بالأدوية البيولوجية أعرف نفسك أنك فايت بستراتيجيك إيريا. يعني شنو؟ يعني خطط طويلة، فلوس هواي، يلا تؤتي أكلها، مو من أول سنة سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات أنت راح تبدي تربح. لا، لازم تحط نفسك أنك فايت بشيء استراتيجي يحتاج له من 5 إلى 10 سنين يلا يبدي يوقف على حاله وينجح وينطي نتائجه. تليها الأدوية السرطانية، اثنيناتهم تعتبر أعلى إيريا من ناحية البزنس والإيكونومي وفرصة الاقتصادية الكبيرة الموجودة بيها. بنفس الوقت يراد لها استراتيجيك ثينكينج وديزيجن تشينجينج، واحدة من عندهم قرارات من الدولة عم تقدرين تستثمرين بيها.
0: ممتاز. يعني هذه الصناعات هي موجودة وممكنة، لكن المستثمر يجب أن يضع في رأسه أنه مقبل على استثمار في الأصول وليس نتائج وأرباح مفاجئة وأيضا تكون سريعة،
3: سريع.
0: ولا على المدى القريب. طيب خلال إعدادك للرسالة، هل كانت هناك نتائج وأرقام يعني فاجأتك شخصيا وخلتك ممكن تنظرين بشكل مختلف إلى الصناعات الدوائية وفي العراق تحديدا؟
3: والله كثير. يعني مثلا النوع من أنواع الأنتيبايتك سيفالوسبورين والبنسلين، العراق مكتفي كليا يعني بخاصة بالقطاع العام.
0: بنسلين
3: وسيفالوسبورين، احنا نسميه بيتا لاكتام وسيفالوسبورين. بنسلين بأنواعه، يعني كل ما يطلع دواء جديد ترجعين للبنسلين اللي هو البيتا لاكتام. كانت الأرقام مفاجئة. ديسانفكتنت، العراق مغطي 100% من حاجته بالسوق الدوائي القطاع العام من الإنتاج المحلي. فأي واحد يجي بعد بالديسانفكتنت لازم نقول له السوق مقبط. بعد الآي في فلويد، العراق واصل للاكتفاء بالآي في فلويد المحالي الوريدية. المحالي الوريدية وعندنا مصانع كبيرة بعدها إذا رجعت اشتغلت يصير السوق كلش مزدحم. يعني هاي طلعت ريكومنديشن إنه ابتعد عن هذه المناطق جدا.
0: طيب ما أبرز تحدي ممكن يواجهه أي مستثمر في قطاع الصناعات الدوائية اكتشفتي هذا التحدي من خلال بحثك؟
3: التنظيمات، القوانين، الأنظمة. إذن الدور الكبير وين يقع؟ مع المستثمرين وعلى على الفلوس، على الدولة. الدولة تحتاج تشتغل بشغلتين، الدعم، تقدم الأراضي، تقدم قروض، تقدم عمود، تشجع المستثمرين. المستثمر قليل ما يستثمر بفلوسه، بفكرة، بالريسورسز اللي عنده. الدولة لازم تدعمه بأرض أو بقرض. الشغلة الثانية الأنظمة والقوانين مالتنا نوت ماتشور، بعدها ماتشور، تحتاج لها كل شوية ماتشور، ليس ناضجة بطريقة كافية للاستثمار. فكثير من المستثمرين الكبار اللي فاهمين السوق يقول لي وين قوانينكم العراقية؟ من يقرأ القوانين العراقية يقول لي لا، بعدنا مو ردي. رغم أعرض نجيب استثناء نشتغل، يقول احنا ما نشتغل باستثناءات. يا اكو قانون محمي بمدة عمود انا اجي اخليه استثماري داخل العراق، يا اما لا انا ما اقدر اشتغل بهاي الطريقة الريسكي.
0: طيب دكتورة، هنا ممكن أني شخصياً يبدر إلى ذهني سؤال. يعني المستثمرين الكبار اللي هم لهم قدرة أنه يبنون مشاريع جداً ضخمة تأثر باقتصاد المجتمع، هم شخصياً معرضين عن الاستثمار، يعني شنو الحل هنا؟
3: الدولة تبدي تنضج قوانينها وتخلي سياسات، والدولة هي ترسل على المستثمرين، الحكومة هي ترسل على الشركة الفلانية
0: هي اللي تحتضن،
3: تقول لهم تعالوا استثمروا، أنا راح أنطيك كذا، راح أنطيك هذا النوع من الحماية، راح أنطيك القانون بشرط أنقل لي تكنولوجيا، علم العراقيين، أنقل هاي الأمور داخل العراق. هذا توجهات دولة تدعم القطاع الخاص بهذه الطريقة.
0: تمام، يعني شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات اللي تقدمينها لنا في هذه الحلقة، واعتقد اي مستمع مقبل على العمل وليس الاستثمار في الصناعات الدوائية راح يستفاد كثير من هذه المعلومات. ولا زالت لدينا الكثير من الأسئلة، كيف ساعدك MBA دراسة إدارة الأعمال الماجستير في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد على الربط بين الجانب الأكاديمي والعملي وتحويل فكرة بحثية إلى توصيات مهمة تمس اقتصاد الدولة، وأيضا ممكن أن تساعد بشكل كبير في حل الكثير من المشاكل في القطاع الصحي في آن واحد؟
3: يعني وبعد ضاف لي إضافة للعمل المهني السياسي، ساعدني كثير من القرارات السياسية وبناء القرارات السياسية اللي أشارك بها. الـ MBA إحنا نسميه بالإنجليزي mindset, changing of the mindset، يغير تفكيرك. يعني من تجيني تقولي لي شنو تعلمتي، أقلش تفكيري كقائد اختلف، هو صنع قادة بمجالات مختلفة، زملائي كانوا من مجالات مختلفة، نفط، كهرباء، اتصالات، صحة، أغذية، يعني كان عندنا كثير من المجالات داخل القاعة الوحدة، وكل واحد يحجي بمجاله يعني بالعمل مالته. فقدرنا ناخذ في الدراسة معينة جمعتنا، كنا غيرة المايندسيت مالتنا، طلقتنا قادة لمجالاتنا، عمود نقدر نطور ونصنع ونضيف لهاي المجالات. فصراحة

0: أمور كنت أعرفها بس ما أعرف شنو مسماها، ما أعرف شنو بدائلها. يعني أنا أسوي هاي الأمور بهاي الطريقة، شايفة اللي يتعلم السباحة عن طريق الغرق، أكو واحد يغرق ويتعلم ينجي نفسه ويعرف طرق السباحة، بس هل هاي طريقة السباحة الوحيدة المكتشفة؟ لا، من ترحي المدرب راح تكتشفين طرق هواي، راح يقوي هاي الطريقة ويعززها. هذا وصفي للإم بي أي، شنو اللي ضاف لي أو بأي طريقة قدر يدعمني.
1: ممتاز. طيب على ذكر زملائك في الام بي اي، هل صحيح انه من خلال كونكم مدراء لاقسام ومسؤولين على موظفين او قاده لمؤسسات واسستوا مؤسساتكم بانفسكم، كان هذا الشيء ملهم لكم في هذه التجربه ليس فقط الدراسه؟
0: جدا، يعني كان موضوع يعني احنا كوميونيتي، صرنا
1: يعني في نخبه،
0: وحقيقة نريد نأسس كوميونيتي خاص بالليدرز مع الام بي اي داخل الجامعة. صار اكو كوميونيتي، صار اكو نخبة، صار اكو مجتمع يفهمك مشاكلنا، كنا نقدر نعالجها بيناتنا، مشاكل شركاتنا. يعني مثلا اللي صار عنده فد بوزيشن معين يعلنا داخل الجروب محتاج هيك تعرفون ريكومنديشن، ومننا بدأت تكبر استراتيجيك ثينكينج وبناء الرؤى ومشاريع شاركنا بيها، مشاريع دعمنا بعضنا بيها. فيعني الموضوع كان ملهم، يعني الزمالة كانت او تجميع هذا الكوميونتي داخل قاعة واحدة، هذا بحد ذاته إذا أتكلم عنه يأخذ حلقة كاملة. فإته نشتلتقي بقادات قطاعات مختلفة، ناس شغوفة جاي تبني وتقيد وتغير العراق بطريقة رائعة جدا. أنا فخورة بيهم كلهم، كل واحد إلى بصمته الرائعة في مجاله.
1: يعني كلام جدا جميل ويطول فيه الحديث، لكن أنا عندي سؤال هنا. لو أتيحت للسيدة البصرية، سيدة الأعمال البصرية غفران القطراني، فرصة الحديث أمام صانع قرار أو مستثمر كبير لمدة دقيقة واحدة، ما الرسالة التي ستوجهيها له من خلال رسالتك؟
0: كصانع القرار، هذه يعني احنا في حاجة ماسة وتامة الى رؤية واضحة في قطاع الصناعة الدوائية، وعمل مؤسساتي لا ينتهي بانتهاء حكومة معينة، يعني عمل متكامل خاص بدولة ومؤسسة وليس حكومات. بالنسبة لأي مستثمر في هذا القطاع، هذه فرصتك تكون بطل، تنقذ آلاف الأرواح، آلاف الأرواح تنقذها وتحقق أرباح مالية هائلة جدا. لكن استثمر بحذر، استثمر بخطى واثقة، خطى عميقة، وأنا متأكدة أن الاستثمار في هذا القطاع في هذا البلد راح يأكله. جاي نحكي عن سوق يقارب أو يزيد عن 5 مليار دولار، رقم كبير جدا. ألقى فرصتك، ألقى فرصتك وراح تنجح بطريقة هائلة وبعد، وتنقذ آلاف الأرواح. يعني فرصتك تكون بطل، وكذلك تقدر تصنع مالي أو مال من خلال كونك بطل.
1: إن شاء الله تصل الرسالة. دكتورة غفران، ما النصيحة التي تقدميها للطلبة وأيضا المهنيين الذين يفكرون اليوم بمواصلة دراستهم العليا أو الالتحاق ببرنامج الـ MBA في الجامعة الأمريكية ببغداد؟
0: بحثك عن الماجستير أو الرسالة أو الدراسة العليا أو الشهادة العليا لازم يكون لهدف إجابة أسئلة ما أقدر يجاوب لك إياها أي قطاع، أو سد فجوات موجودة ضمن قطاعك أو ضمن عملك. أما إذا تبحث عن شهادة وتكريم وتصفيق، المكان يكون خاطئ جدا. فقط من تكون عندك إجابات غير قادر على إجابتها في عملك، روح استثمر بنفسك للإجابة في المكان الصحيح. بالنسبة للـ MBA، هو الجامعة الوحيدة في العراق تقدم هذا البروغرام، هي الجامعة الأمريكية. فكل من يبحث عن الـ MBA بمستوى عالي جدا وبجودة عالية وبتغيير أفكار، يتوجه للماستر في إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية كونه متكامل.
1: أخيرا دكتورة غفران القطراني، سيدة الأعمال البصرية، أنا جدا أحب أنه أذكر أنت بصرية، لأنه دائما أنت في كثير من مقابلاتك تعتزين بهويتك وانتمائك وتذكرين البصرة بأجمل الأوصاف. في حال تم تطوير هذا البرنامج إلى درجة الدكتورة في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، هل ستختارين أخذ هذه الشهادة من هذا الصرح التعليمي أيضا؟
0: خليني بالبداية أقول البصرة، أهل البصرة، البصرة تعيش بيهم وهم يعيشون بيها، فينقلونها بكل مكان، بكل يعني بطريقة أنه أنا مجرد ما تقولين بصرة ملامحي تتغير بطريقة حنينة جدا تشبه البصرة. وخلي أفاجج أنه إحنا كمجموعة MBA قدمنا طلب إلى الجامعة الأمريكية باستحداث DBA أو الدكتوراه في إدارة الأعمال، لأن تقريبا أكثر من 20 شخص من خريجين MBA، يعني تقريبا كلهم،
1: لأن
0: احنا طالبنا وعدونا انهم راح يدرسون دراسة استراتيجية عمود يقدرون يستحدثون هاي الدراسة داخل الجامعة الامريكية. مع العلم احنا يمكن 25 او 26 شخص، احنا وصل التصويت

0: أكثر من 20 إنه هو يريد يكمل دراسة الدكتوراه في إدارة الأعمال إكمالا للإم بي إيه اللي أخذناه، وراسلنا رئاسة الجامعة بالموضوع وجابوا لنا إنه هم جاي ينظرون بالموضوع لاستحداث.
1: يعني أو أنا أحب أن يعني أنطيكي بشارة، يعني الدكتور براد كوك رئيس الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، بروفيسور براد كوك، يعني أخبرنا إنه يتم العمل جديا على منح شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال لكل طلبة الـ AUIB سواء كانوا بكالوريوس ويحبون يكملون هذه المسيرة إلى الدكتوراه أو أخذوا شهادة الماجستير ويحبون يكملون إلى هذه المرحلة المهمة. يعني أنا كنت جدا سعيدة وفخورة بهذا اللقاء، وأتمنى لحضرتك كل التوفيق في مسيرتك الأكاديمية والمهنية، وجدا سعيدة باستضافتك اليوم معنا في برنامج The Uni Voice وتحديدا فقرة Alumni Spotlight السيدة غفران القطراني الرئيس التنفيذي لنيبور Health Sector Development وخريجة ماجستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد. شكرا لك، شكرا لحضورك وإعطائنا جزء من وقتك، وتنورينا دائما في AUIB FM.
0: شكرا جزيلا، تشرفت بكم، وشكرا للحوار الرائع وتسليط الضوء بطريقة مناسبة والأسئلة الذكية جدا، يعني أشيد بأسئلتك. شكرا جزيلا
1: ست، هذا واجبي. أهلا وسهلا.
2: One University, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
3: Our sincere thanks to Dr. Ghofran Al-Qutrani for sharing her valuable insights and for highlighting one of the most important issues related to the future of Iraq's pharmaceutical industry and pharmaceutical security. We also thank her for sharing her inspiring academic and professional journey with us. And that's all for AUIB Alumni Spotlight. Wait for us in another episode. We have a lot of guests who have big achievements besides having the MBA from the American University of Iraq, Baghdad.
2: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
3: Well, dear listeners of the AUIB FM 101.5, this brings us to the end of today's episode of the Uni Voice Show. Together, we revisit the key moments of the second graduation ceremony of the American University of Iraq, Baghdad, and explored the university's vision for future through a special conversation with its president, Professor Bradley Cook. And we also highlighted the inspiring story of Dr. Ghofran Al-Qutrani, whose experience demonstrates how academic knowledge can be transformed into ideas and initiatives that create meaningful national impact. Our thanks go to our distinguished guests and to you, dear listeners and viewers, for joining us at the Uni Voice Show. I'm Maryam Elias. I was with you in writing, presenting, and also coordination with the guests at the Uni Voice Show and the director, Ahmed Al-Sufi. Until we met again in another episode of the Uni Voice Show. Thank you for listening and goodbye.
2: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the Uni Voice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned, the Uni Voice is live now.
3: Keep a balance between work and life. Don't let work take over your personal life. AUIB FM 101.5.
4: Hey, Shug, what I tell you when I come out of jail, what I was going to do? I was going to start digging into these chests, right? Watch this. Hey, quick, let me see them binoculars. The binoculars.

لا تحكي وتحكم قبل ما تسمع، لأن الحكم العاجل يخرب علاقاتك بالناس، وكل قصة نسمعها إلها وجهين، فحاول تسمع الجهتين وبعدها احكم بهدوء.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صدقك.

تكون معرفة قيمة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ. لفهم يمحو كثبات لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجالية الأمريكية في بغداد 101.5.

كل شخص قاعد بمكانه ويطل يعني مرتاح. انتبه إذا منهم، لأن الجسم البشري مصمم حتى يبقى طويلة بدون كعب. هنا راح يبين عندك أم ظهر، خمول، الشد، قلب، حتى لو عمر بعد شباب. كل ساعة تقريبا حاول تتحرك.

بس وقت هداية قصة الأمة. ساعد غير مهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، افتح أفاقك وتخليك تدمك بطاقة ومل. معرفة، الترفيه، الأخبار والشات اللي تهمك، ومن الحرم معي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاش الطلاب، نكتف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي يوم أحد وثلاث وخميس 8 إلى 9 صباحا من IBFM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة الكل صباح.

0: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا أيو آي بي أف أم 101.5.
1: The Fontoy, the Fritters, the Renaissance, the Hitler, all gathered in secrecy and flying high as a cop.

بأجواء الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حاول تفتح الشبابيك حتى لو بالليل، وترتب أوقات تشغيل الأجهزة لأن هذا يقلل من حرارة المكان، والأهم تكون هادئ. هنا الصيف راح يمر والحر يخف، وراحتك وصحتك أهم، دير بالك عليها وعلى بيتك.

العصبية من السمات اللي يتميزون بها العراقيين، بس تعرف إنه هذه الأشياء ممكن تأثر عليك، لأن الأعصاب شبكة خفية تنقل الإحساس والحركة بسرعة مذهلة، وهي اللي تربط جسدك بعقلك بلحظة واحدة. فحاول تبتعد عن التوتر الزايد والإجهاد العصبي، لأن أعصابك إذا تضررت ما تقدر ترجعها بسهولة.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

script, but the story isn't mine anymore. ويانا ما تسمعوا بس، فكر تغير وتستمتع. أيو أي دي أف أم 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.